0: ايدي ده الراجل وقت يجي قدام بيته يطلب بيت الزواج ده الناس بيجوا بسك الراس والشاي والابو برد شنو نفطه هسه ولا تمشوا تجوا الاما عليه بقول لا شنو جيب السلينا فتين ربتكي وتقول الحمد لله ترفع ايدها لرب العالمين البخبر ام زمان ده كان قالوا شيلين بعد اسبوع بخبر اما بعد الاسبوع بشول بيتكي يوسف تخبر ناس ده بعد الزمان وقت رفر لامين يقول ناس عايشين بيت وايد باسم انا تشات ولا انا نفري ولا انا تفري ناس عايشين بعافيه والسلام زواج ما عنده بروبليم لكن طال اليوم شيف الزواج حقين انا اليوم في رجال جلابيه بلا سروال وفي رجال قرنبوب وبابار كان قدام قلت له السلام عليك قلنا رجال الشيك اخر ده تجي تلقى تحجي معي وتمشي كله بيقول لك شنو هسه كده انا سيبتكم ما عندنا مشكله البيت ده امشي القوا اما بدلوا يشيل هناك ويودي ويقبل يرجع عليكم ده اكل امين ورد يلزكم الدرج ليه امين ده هسه كان جيت سيد يمان وأروز أنا زمان السخافة زمان أينه والدرارة بس جوا الدرارة من درب زمان كان قالوا أروز ده لك أنت ماشي في البهيلة ده أنكم ما سرى والناس الجدين فاتنوا بالأجهزة وما نقلت شيء خشون درب بس إنه قريب 20 ولا 30 سرير مرصص ها إندوم ليلي إندوم هرق قلبي والأنزاي بجوا فر السرير بسبورة كيف المرة تجيب لها كورة إنه فوق الدقيق إنه دهين إنه بصل يا تقول يجيب حق يخطو الأروز يوم بشوله كل بشوله بيقوقين برا وتير الخور ما لا صورت له كده ما في وتير في بوس الكبار ده بسبورة سوكي ومشين تشيب لك بزقة ممدو كوكومة تشيب لك كفاني زخرات دخان يوم ده كرتي أناكم ده دبان كل ما بيدلي كفين ده وجه إن كل من شوف أنا تراس كري إيه بخليك تش بشول مر بودو بوجو في خشندر بيتا تشب قطوة في خشندر ده بقول أول شيء ده يعني إنهم شوي عدد بقول شنو كرقلت ده بقول شنو دوارة ويدا إن ده راس اتنين ده بس اسمه سوريت عدل سي
1: ده بس
0: وجوه بألم بهارد بقيل في خشندر بك بكسره ده بقوله بنديكسيون بينفيني بدسو أروس شغل هسا خير أروس أنا هسا قلت هجو بيجي قاسي ده الأباد خلهم مسؤولية في دين أنا أبيل سميت هسا أخونا سليمان قال الأبيل بأرفو ده زيادة من الأباد سي انفرماسيون واي انت شيلة في الراجل كانت ربا بنتك في سنة ده أبيل بجيب لك في ساعة ده وايد والرجال ما رأى خلهم مسؤولية يا أبيل قال لهم راجل تلقى إن ده أربع خمسة بنات شيء بس كان زي الماء بنات ده انتو دولنا قال لك يجيب راجل نزوجكم نجمع منكم لكن أم مستحيل ما توري كلام ده لبناتها أم قاعد تفكر في بناء تعرف في بونير تنين تدور بناء ما تكز من جمع وتدور بناء تقعد جمع الراجل تنين كله أم تدور أنت كزواج بنتك ما نجمد منا لأن ده أمين زاد كم مسؤولية شالونا يعني ما رجال يا سلوا جلابي وخطرهم هم لأن بس كي أمين أجو قلوب رجال في زمن راس مشين المرة تعرف بيتا الرأي كان جميل خدمي ما لا ماما بنيتا ما لا ماما يال المرة تعرف دخل وين فات وين أكل شنو شرب شنو كل أربع خمس ساعات تلقى خبرة عشان ده أمين راس شالوا مسؤولية ومشين فوقه والرجال كمان مش قالوا قول لك جلابي برا سروال لأن زمان الرأي كان قالوا إن التاجر أنت راجل تاجر تزاد كم محترم خلي الرجال التاجر يكون الناس جاي يحترمه عشان كلام واحد والناس جاي يشوف فيه بكان واي الرجال هسا خلوا مسؤولية البريم اللي عاملين وقت كان جيت سلام عليكم لباب الزواج ده قال ذاك الرجال شالو سو تراز سي نقدر نقولوا جيراني مودرنيزي ميني مودرنيزي تراز انا ترى قال لهم في الدنيا كله هاي ده كان جيت في اروز انا تشد ما تعرف اني غير في بي ال بينو مخلبتين لكن الدنيا بينو كي واجبت كي في اروز انا كي شالو تراديسيون حقنا انا تشد زغلو في هنا في شفتوا ناس غيره وبزغا برا من تشد ما في زي ما قالوا بقولوا الوقت يعني قبل بمشي الناس قالوا كبروا ولا دماغ كمان غايب غيابس تجور اني غير نشوف انا ناس ورشول انا زانتينا فالير زياره من حقنا لو قدر في ني مودرنيزي زواج حقنا مي تراديسيون حقنا انا زمان ده خلينا نخطو في نار ما ربا فناني لكن كان شافك غنغره خلاص بفرح عشان اي نانو نخلي يتم في سغا شنو كبي كلمه كل تراس حقنا انا تشد خلي ما نخلو سي ما نقدر نقبله لكن خلينا نمسكه عادل ونقبل في زواج حقنا انا زمان الشباب كل يقدر يزوجوا ما مش ناس سواء تمشي تقول السلام عليكم كان فات فكل يفكر وشافا ما كده كان قبل فات نجي لكم ده ترجو ترى ما يجي لكم يخلي لكم يمروا كل كان نريد كل ما يعرف خلاص فات قدام دونك عشان خلينا نسهل الامور للناس السلام عليكم
1: ميرسي ميرسي فاندوري بور سي مو الى ايفوكي فريمون دي شوز سور لكيل اون افي changé depuis tout à l'heure. On arrive vers la fin de cette émission.
2: Moi, j'ai pu poser une question. En fait, moi, je me demande depuis toujours pourquoi les moscoros ou bien les repas du mariage ne sortent qu'après 16h ou bien qu'après 15h. Tandis que les mêmes femmes, c'est celles qui s'occupent du déjeuner, du baptême, Hana Kalokula, la Kinkina, Hana, il est
1: mariage, ça dure.
2: Il est 17h. Mala, est-ce qu'il y a un mythe ou bien une superstition derrière ça? Je n'ai jamais compris. Merci beaucoup.
3: C'est un problème de logistique.

0: صفحات من التاريخ. صفحات من التاريخ برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أوميل ميدام جي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. تناولنا في الحلقة الثالثة ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد مع الدكتور عثمان أحمد عثمان عن مصادر التاريخ القديم في تشاد وعن الساو وحدود دولتهم وما خلفوه من آثار. وفي هذه الحلقة اليوم نتناول الفن الصخري في تشاد. دكتور السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: طبعا في الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات نتحدث عن الفن الصخري، أين توجد مواقع الفن الصخري في تشاد؟
2: شكرا مرة أخرى أخي الدكتور عبد الصادق. توجد مواقع الفن الصخري في تشاد، في المواقع الصحراوية وخاصة في بوركو وفي إندي وفي تيبستي، فلذا انتشرت مواقع الفن الصخري خاصة في أوري، وإضافة إلى أزرينغا وإردي وإندي ومايغلي وسيفري وإليكو. كل هذه المواقع حدث فيها رسم وحدث فيها فن صخري. إضافة إلى ذلك أنه في العام 1990 درس بول هوار وروبرتا التي كتبت في كتابها صحراء بريستوار دي صحراء، وبول هوار في كتابه نوفيل فيغراسيون ساحريان، تحدث عن المواقع التي شملت الفن الصخري في شمال تشاد، وتم تحديد هذه المواقع فيما بعد بأنها تشمل 146 موقعا للفن الصخري وتحمل آلاف الرسوم. فالصحراء التشادية وخاصة المرتفعات الجبلية هي المكان المناسب والطبيعي الذي حدثت فيه عملية الرسومات والفنون الصخرية.
1: ما هي القيمة التاريخية التي خلدتها الرسوم الصخرية في تشاد؟
2: الرسوم الصخرية في أي موقع من مواقع العالم تعد عبارة عن شواهد مادية تؤكد مدى التطور ومدى الثقافة التي وصل إليها المجتمع في تلك الفترة. ففي تشاد هنا أيضا حينما نرى بأن هناك رسوما صخرية متقنة بشكل جيد جدا، تؤكد لنا هذه العملية بأن الأناس الذين عاشوا في فترة ما قبل الميلاد في هذه الصحراء كانت لهم ثقافات واعية جدا. هذه الثقافات ليست أقل خبرة من تلك التي حدثت في بلاد الرافدين وفي مصر وفي اليونان عند اليونان وأيضا عند الرومان في شمال أفريقيا وفي إيطاليا. لذا أن المستويات بين الشعوب في تلك الفترة حسب الرسومات والنقوشات التي وجدت في شمال تشاد تؤكد بأن هذا التطور يضع الشعب التشادي القديم في تلك الفترة على مسافة واحدة مع الشعوب الأخرى التي أبدعت في هذه الرسومات. القيمة الثانية أن مواقع الفن الصخري في تشاد هي عبارة عن مواقع خلابة بما تحمله من مرتفعات جبلية شديدة التنوع وشديدة الجمال ومتنوعة في ألوانها. إضافة إلى ذلك بعض المرتفعات تجري المياه من أعلاها إلى أسفلها، وهي تؤكد لنا بأن هذه الطبيعة الجميلة هي التي جعلت القزاة في القرون السابقة للميلاد يلتفون حول الصحراء لكي يسيطروا على هذه المواقع. وتؤكد لنا كيف أن الكرامونت وغيرهم من الشعوب الأخرى والساو قد أبدعوا واستماتوا في الدفاع عن هذه المواقع التي شكلت لنا هذه القيمة الحضارية التي يمكن أن تفيد أحفادهم الذين يعيشون في هذا الزمن.
1: طبعا تحدثنا عن الرسوم الصخرية، هل هي رسوم عبر نقوش أو ما هي الأدوات التي استخدمت في النقش، وهل هناك ألوان لهذه الرسوم، وهل هناك رسوم بارزة معروفة ومشهورة من ضمن مختلف الرسوم التي توجد في الصخور التشادية؟
2: غالبا تستخدم أحجار شبيهة بالأحجار الكريمة في هذه الرسوم. الشيء الآخر الذي يجب أن نلفت إليه النظر هو أن بعض هذه الرسوم رسمت في مواقع مرتفعة، ما يؤكد بأن الإنسان القديم في تلك الفترة لديه وسائل لكي يعتلي هذه الصخور ويرسم فيها. فالألوان كانت متنوعة وكانت مشهودة، وفي الغالب يقلب عليها اللون الشبيه والقريب إلى الحمرة أو الصفرة حسب قيمة أو حسب لون الأدوات الحجرية الشبيهة بالأحجار الكريمة التي يستخدمها الإنسان في الرسم. وتوجد رسوم واضحة جدا وكبيرة، منها الرسوم التي تؤكد وتشير إلى أن هناك صيادين اصطادوا بعض الحيوانات وهم في طريقهم إلى البيت. إضافة إلى ذلك هناك رسمة تعبر عن حالة فرح، وربما نقول بأنه قد يكون إما انتصار في حرب أو مناسبة اجتماعية معينة، فكان فيها رقص شديد فيه شبان من الجنسين من الذكور والإناث، الإناث يظهرون بشكل واضح في هذه الصورة. فلذا لما جاء الأوروبيون ورأوا هذه الرسوم والفنون الصخرية استغربوا كثيرا، لأنها في بطريقة يمكن أن نقول أنها متواضعة لا توجد حتى في أوروبا. لا توجد حتى في أوروبا، حتى إذا رأينا الرسوم التي خلفها اليونان والرومان ليست بهذه الدقة وليست بهذا المكان المرتفع. كيف ارتفع أولئك الناس ورسموا هذه الرسوم؟ هي أيضا أصبحت الآن عبارة عن فرضيات تحتاج إلى الكثير من الإثبات.
1: ماذا يشير ذلك؟ هل هناك أقوام عاشوا بتلك المنطقة وانقرضوا أم رحلوا؟
2: يشير ذلك بأن فن اعتلاء الأماكن الشاهقة لم يختصر على المصريين في مصر الفرعونية فقط، بل أن هذا الفن امتد حتى إلى الصحراء التشادية، وربما استخدم التشاديون في تلك الفترة الرمال، يجمعون أقواما كبيرة من الرمال يعتلون عبرها إلى الأماكن الشاهقة والطويلة، فلما يكملون أهدافهم يعيدونها إلى مكانها الطبيعي، وهذا ما فعلوا الفراعنة.
1: دكتور، نحن نتحدث عن الرسوم الصخرية في تشاد في الصحراء، أي الأماكن توجد بالضبط هذه الرسوم؟
2: هذه الرسوم يعني بشكلها المختصر والسريع الذي يجب أن يصل إليه الإنسان بشكل أسرع توجد في إندي، في كورا حلنغا، توجد في أزرنغا، توجد في أوري، توجد في أورشي، في إليكو، توجد في سيفري، في مايكلي، هذه المواقع كلها توجد فيها هذه الرسوم.
1: طبعا فيما يتعلق بالرسوم الصخرية، ما هي المكانة العالمية؟ طبعا العلماء اكتشفوا هذه الرسوم والتطور الذي وصل إليه الإنسان في تلك الفترة فيما يتعلق بدقة هذه الرسوم وكيفية رسم هذه الرسوم، إذن ما هي المكانة العالمية للفن الصخري التشادي؟
2: اجتهدت منظمة اليونسكو كثيرا في هذا المجال، ونشرت كتابا سمي بتاريخ أفريقيا العام، فوزعت مواضيع على الباحثين الكبار في العالم، فبعض هذه المواضيع تناولت الصحراء التشادية، وبعض الباحثين أيضا تناولوا نتيجة لهذه الدراسات بعض المواضيع التي تناولت الرسوم الصخرية. فجاءت دراسات أخرى مثل ما قلنا مثلها بول هوار وروبرتو وغيرهم، هذه الدراسات جعلت العلماء أمام موقف كبير وحرج، وهو لماذا هذه الرسوم التي تتوزع في 146 موقعا والتي تشمل هذه المساحة والمسافة الطويلة التي تشكلها تشاد وخاصة في بوركو إن دي تي بيستي والتي طولها أكثر من 1000 كيلومتر، وبهذا الجمال لماذا لا تدرج ضمن التراث العالمي؟ فلذا تشاد أيضا اجتهدت واجتهد العلماء والمكتشفون في هذا المجال، ففي العام 2016 اعترفت منظمة اليونسكو بأن الرسوم التشادية وخاصة المواقع التي فيها شواهد تاريخية هي ضمن التراث العالمي. فلذا أصبحت هذه المواقع ذات قيمة علمية وعالمية الآن، وما علينا نحن كتشاديين إلا أن نستغل هذه الفرصة ونحول هذه الفرصة إلى مكتسبات اقتصادية وحضارية وثقافية تجمعنا بين الأمم الأخرى.
1: ماذا يعني تسجيلها في قائمة التراث العالمي؟
2: يعني أنها دقيقة وأنها وصلت إلى درجة الشاهد التاريخي الذي يؤكد بأن هذه الأرض عاش فيها أقوام سابقون لفترة ما قبل الميلاد بآلاف السنين، وتؤكد أيضا بأن هناك تواصلا بين أولئك الناس وأحفادهم الذين يعيشون الآن، وتؤكد أيضا بأن هذه الرسوم هي عبارة عن مجهود قام به شخص في هذه المواقع هو يمثل كل البشرية، تؤكد بأن الإنسان قد وصل إلى هذه الدقة في التعامل مع الصخور حتى رسم حياته عليها، وهو حسب رأيي أسميه باللغة.
1: نعم،
2: هذه الرسوم حسب رأيي تصل إلى درجة اللغة لأنها خاطبتنا ونحن الآن قد عرفنا
1: ماذا حدث. ولولاها لم نستطيع أن نعرف،
2: لما عرفنا ماذا حدث في السابق. واللغة الهيروغليفية هي أيضا هي عبارة عن رسوم.
1: نعم،
2: فلماذا لا نسمي مكتشفاتنا الصخرية في شمال تشاد بأنها هي أيضا لغة لأنها تخاطب وجداننا الآن.
1: دكتور عثمان أحمد عثمان، في عجالة في دقيقة، نحن الآن في الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة حلقاتنا وهي الحلقة الرابعة، ماذا تقولون؟
2: بكل اختصار أن هذه الأرض وهي حوض بحيرة تشاد التي خلفت لنا كل هذه الآثار الثمينة والتي جمعناها الآن واعترف بها العالم وخاصة منظمة اليونسكو، نحن كتشاديين يجب أن نستغل هذه الفرصة وننمي علاقاتنا مع العالم الثقافي الآخر، وأن نقول للناس بأننا لسنا أقل من الحضارات الأخرى، وأن نستغل أيضا هذه المكتسبات في بناء اقتصادنا والتحول الاقتصادي الذي ندعو إليه إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان، شكرا جزيلا أعزائنا المستمعين، تابعتم الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات مع الدكتور عثمان أحمد عثمان، وفي هذه الحلقة حدثنا عن الفن الصخري في تشاد والمكانة العالمية للفن الصخري التشادي. نشكركم مرة أخرى دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه الجهود القيمة التي قدمتموها للمستمعين. أيضا نشكر المستمعين الأعزاء الذين تابعوا معنا مختلف الحلقات في ضمن برنامج صفحات من التاريخ. مستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، في التسجيل الفني أوميل ميدامجي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا، فقرات مختلفة ومتنوعة، كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا. هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
1: صباح الخير برنامجات الحبيبة، صباح الخير عاصمة نجمينا الجميلة، صباح الخير كمان لكل المستمعين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشاديين القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدنا ساعة و15 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات. الساعة كان جات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية. وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة. بالوقت ده خلاص بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الثلاثاء 12 شهر 5 سنة 2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسرى الآلات والموجات والنشرات والدعايات والأغاني الجميلة دوب سادي كركنا فيدال في مكنة الفن. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 7:00 في استديو تروحنا لأونما في كارتيه جبانغاتو كومينا الدوزيام أراندوسمون في العاصمة نجمينا. نمشي ونسمع أول فصل غنائي كابين تكنيك.

بسم الله سمعت الرجال نوقف الشاعر الكبير موسى الري عشان نبدأ لكم بالبلاغاتنا اليوم فجر. الإدارة الأمن وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن أقرأ لكم أسماء مدير خلي أجل أجل بمشي بأوراقهم الرسمية في الإدارة تلك الرسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوقها مشاكل. هم يوسف داود يايا إن دا بكان في كارتيا أنقبو سكسيون سنك إيلو سانكا ترانزنيف لو ديس حليمة محمد تاتوم إن دا بكان في كارتيا أنقبو سكسيون 1 إيلو 66 لو 16 محمد بركة موسى إن دا بكان في كارتيا مسنين سكسيون 1 إيلو 34 لو 18 وجدي بشير هارون عند بكان في كاتيام سنين سكسيون 1 سكسيون 3 إلو 168 لو 22 كما مشو البلاغ دا كا كونفوكاسيون واصل بلا بلاغات بلاغنا وفا عبد الله اللوان حسنا باقي من معروف بجدو علاش عبد الرحمن قاجي وكل الأهل هني باقي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفة والجيران بوفاتنا أخوتهم وأمهم وجدتهم مدينة المعروفة بحبوبة ماتت يوم الأحد في الليل وسرها كمان تبقى اليوم بعد الظهر الثلاثة في بيت المرحوم الكوميسار عجدة في كارتيه غردولي وراء الأوبيتال بولي كلينيك. نكرر عبد الله اللوان حسن باقم المعروف بجدو الحاج عبد الرحمن قاجي وكل الأهل هني باقم لهم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس العرفة والجيران بوفاتنا أخوتهم أمهم وجدتهم مدينة المعروفة بحبوبة ماتت يوم الأحد الساعة 6 عن المغرب وسرقة تبقى اليوم الثلاثاء بعد الظهر في بيت المرحوم كوميسار الجدة في كارتيه غردولي وراي الأوبيتال بولي كلينيك الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة بلاغنا الشكر. زينة موسى زوجة معلم معجد محمد تشكر كل الأخوان والأخوات اللي كارتيه مصابري والهلال المجاورات ساعدوها ماديا ومعنويا وفكريا وقت العروسنا ولتها محمد أجيد محمد البقى في كارتيا مصابرة هلتا الدليجي يسيني مكايلة وتقول الأهل الأخوان والأخوات الله يأجرهم. نواصل بلا بلاغات بلاغنا الشكر في وفاء لفرالوك اتحاد عن المستمعين في ولاية لوغون الغربي مقدموا قلالتهم الحارة لأسرة عن المرحوم الجورناليست الكبير شاب دي بروغرام عن الأنماء في مدينة مندو أحمد الحسين أحمد المات يوم 6 مايس 2026 بعد حادث هنا مرور وبإسم أنا كل الأعضاء أنا الفرالوك بسأل الله سبحانه وتعالى بدخل جنة الفردوس الأعلى. مضى في البيان رئيسنا لفرالوك محمد كلبو أبا كاليا الأعطانا جروب غادي تشات أنماء العزاز بقدموا قلالتهم الحارة لأسرة المرحوم الجورناليست الكبير هنا الأنماء في مدينة مندوشة في البروغرام أحمد الحسين أحمد المات يوم 6 مايو الفات بعد حادث هنا مرور الكلواب بقدموا خاصة لأسرة المرحوم وكل الأوديتير في ديل هنا لقونا أوكسيدنتال بصفة عامة ولا أوليتر أنا الفرالوك بصفة خاصة في مدينة مندو الأونما هنا تشات وهنا لغون أوكسيدنتال فوقدو جورناليست كبير الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. بلغنا فرحة موسى كيقما وكل أخوانا في فجي لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل بأروسة الببقى أمباكر الأربعاء والأزومة يوم الخميس في فجة هلت البشير موسى كيقما وكل أخوانا في فجة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل الهلال المجاورات بأروس الببقى أمباكر الأربعاء والأزومة يوم الخميس في فجة هلت البشير الساعة 7:10 دقيقة

0: الهموم هنا الحولين من سين لسين آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا هنا موف أفريكا نادوا كل شبكات تاج بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا تاج مهما كانت شبكتهم بلهم هنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفورم الحناكو ب 1400 ريال عندكم و 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكم 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكم 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد ناديكم.
1: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
2: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القائد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام
2: شباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: مستمعينا سماعة راديو تشاد في كل مكان أساسا ب 15 دقيقة في راديو تشاد. النشرة الصباحية هنا اليوم فجر بقدمها لنا الزميل بشير عمر. بشير صباح الخير.
1: صباح النور الزميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح والنشرة طوالي نبدأ بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبي إتنو قايد من أمس في نيروبي عاصمة كينيا بيشارك في الخدمات انت الملمة الدولية قمة فرنسا أفريقيا اللي بيشارك فوق كثير من الرؤساء للدول. ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هنينا استقبل أمس في مكتبه في تواهد جاء من دولة الجزائر أن الشركة الجزائرية سونيل غاز الدولية الكانجو لزيارة عمل في بلدنا جدة. والله أصل الجمعين عبدت فوق أمس الخدمات انت المنتدى عن ثلاث دول تشاد كمارون سنتر أفريكا البوخص وفرين السولة انت السفر والنقل عن التجارة في لب الدول الثلاثة دي الأناوين. وفي نشرة الأخبار آخر رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس أديبي إتنو سافر أمس من العاصمة الجمعين فات في نيروبي عاصمة دولة كينيا ده في إطار دعوة قدموها لها الرئيس الكيني ويليام روتو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. رئيس الجمهورية في العاصمة كينيا نيروبي في نيروبي عاصمة كينيا بيشارك في الملمة الدولية قمة فرنسا إفريقيا من يوم 11 لقائد يوم 12. رئيس الجمهورية وقت الصورة كان لقي ملاقاة حرة من المسائل هنا دولة كينيا في الملمة دي كان خطوها تهت موضوع إفريقيا

0: بجانب القمة هنا فرنسا وأفريقيا بيشارك في الخدمات انت دورة رقم 4 أنا قمة رؤساء دولنا اللجنة انت مناخ أنا خوط نهر الكونغو. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألم هدينا قبل أمس في مكتبه وفي واحد جمن دولة الجزائر أن الشركة سونال الغاز الدولية الجزائرية في رأس الوفد المدير العام عن الشركة السيد يزيد جلولي المقابلة كان هيدر فوغا الوزير العلمي والطاقة بسالي كنابي مرسلة والسفير عن الجزائر في بلد نتشات والمدير عن الشركة انت الكهرباء الرئيس الوزراء السفير ألم هدينا هجمهم في الطوران هنا الكهرباء في بلد نجد الزميل محمد أحمد عبد الكريم محجر
1: في واحدة من الخطوات المهمة حول جوان التعاون الثنائي القائد بين تشاد ودولة الجيري ودا في مختلف المجالات ومن خلال نفذان التوجيهات هنا رؤساء البلدين في الطريقة هنا التنمية والشراكة لإمدى هدف وأيضا طبقان النتائج هنا الاتفاقيات هنت التعاون البقت في الجزائر ودا في الزيارة الأخيرة الجامبية كبيرة الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في الجيري يوم 22 إبريل الفات عشان دا وصل في نجمينة وفي الجزائري على رأس مسائل من شركة سولينغاز الدولية الوفد على رأس المدير العام حن الشركة يزيد جلولي فاتوا في زيارة لمقر حن رئاسة الوزراء وقابلهم رئيس الوزراء السفير ألمي هالينا حضروا في المناسبة دي وزير حن الألمة والطاقة باسالي كنابي مارسيلين وعدد من المستشارين في رئاسة الوزراء بجانب السفير حن الجزائر في تشاد والمدير العام حن الشركة التشادية للكهرباء التشادية رئيس الوزراء السفير ألمي هالينا في بداية المناسبة شال الكلام ورحب بالمرحلة الويسلو فوغا هنت التعاون المتميز القايد أم بين الجزائر والتشاد إضافة للرؤية هنت البلدين والشعبين الشقيقين رئيس الوزراء كلم أيضا وقال بكونه التعاون في مجال الطاقة دا هو من أهم الأولويات وأكد لهم بكونه القيادة التشادية هي مهتمة بجوان التعاون غانيا عشان يساعد في التطور المطلوب بعد المقابلة رئيس الوفد المدير العام حن شركة سولينغاز الجزائرية الدولية يزيد جلولي كلم للصحافة وقال بكونه هو بيقدر المقابلة وقال حجه مع رئيس الوزراء حول الطريقة هنت الاستثمار القيد في مجال حن الطاقة الجزائرية ودا في الزمن حن الشراكة القيد بين البلدين
2: جينا على رأس وفد تقني أكثر وتقني جينا لمساهمة بتشييد المحطة توليد الكهرباء هو نقطة الانطلاق لنا في تشاد اليوم انطلقنا بعد توصيات اللي كانت في لقاء الجزائر بين الرئيس الجزائري والرئيس دولة تشاد كانت النتائج اليوم رانا هنا باش نبداو بالخطوة الأولى وهو محطة توليد الكهرباء ولكن المحطة الأولى اللي بدينا بها بالحق هي بعت نخبة من تقنيين تاع تشاديلاك إلى الجزائر راح يكونوا إن شاء الله الأسبوع الجاي راح يكونوا في الجزائر باش يبدأوا التدريبات تاعهم باش يكونوا هما اللي راح نسيروا هذه المحطة والأبواب تاع المدارس مجمع صنع الغاز اللي هي بعدد 6 في الجزائر اللي تحت كل توليميتي كامل الأشغال اللي يقوموا بها إنتاج نقل توزيع الغاز نقل الغاز مفتوحة للإنجينيرينج الهندسة مفتوحة لكوادر
1: شاديل. نذكركم بكونه شركة سولينغاز الوطنية الجزائرية للكهرباء والغاز عندها مواصفات دولية أسسوها من سنة 1947 وهي مسؤولة بالإنتاج ونقلان ووزعان الكهرباء والغاز وقيد تستثمر في كثير من الدول حن العالم.
0: نواصل لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. بدت أمس في العاصمة نجمانة الخدمات انت الملمة الفوقة ثلاث دول بلد نجات والكامارون وسنتر أفريكا الهدف هنا الملمة دي المشاركين بخدمة عشان يسهلوا الحركة انت السفر والنقل هنا التجارة المناسبة دي كان رأستها الوزيرة انت النقل والطيران المدني فاطمة جوجني ودي هجي هو بمر
3: المنتدى الثلاثي اللمة ثلاثة دول كامارون وإرسيا وتشاد اللي بتستضيف المنتدى رقم 5 والقاعدين بسووه في العاصمة نجمينة وبخدم في مدة هنا 3 يوم والمنتدى عنده أهمية خاصة بيساعد في تطويرين الدروب والشوارع هنا البهائم وبيسهل الميناء أي البور القاعدين بيجوبوا فوق البضائع بالباخر

0: ودي من أولويات التعاون الإقليمي أم بين الدول الثلاثة. لقي المنتدى كثير من المداخلات والتوجيهات من وزراء النقل والممثلين عن الدول الشاركوا في المنتدى، المنهم وزيرة النقل والطيران المدني والإرصاد الجوي الوطني، كلموا في الالتزام السياسي المشترك أم بين الدول الثلاثة، وداء البساعد في قوين التعاون الإقليمي والاقتصادي وهلين الصعوبات القاعدة تشوفها التجارة المتبادلة أم بين الدول الثلاثة. وفي حسب المداخلات كلموا بكونه خلي أجل ينفذ المشاريع عن الدلان الشوارع ويجددوا البنية التحتية الهيركيزة أساسية بتحقق التكامل الاقتصادي وبيسروا في لقيان لقمة العيش للمواطنين حن الدول الثلاثة. والمنتدى أنت اهتمام كبير للملف اللي بيسهل حركة البضائع بواسطة البور حن الكاميرون، خاصة بور حن الدوالاء وكاريبي اللي هم قاعدين في جنب البحر الرئيسي لإرسيا وتشاد، ولي يبسطوا الإجراءات هنت الجمارك ويوحدوا الملفات ويودروا الأشياء اللي بتعرقل الخدمة. نذكركم بكونه المنتدى الثلاثي اللي لما ثلاثة دول كاميرون وإرسيا وتشاد لقي حضور كبير من جانب القطاع الخاص والشركاء الفنيين والماليين لحد الوفود الرسمية، والهدف منها عشان يقدموا المشاريع هنت البنية التحتية ويبنوا نظام حن نقل ومواصلات أكثر جديدة ومؤمنة بتسهل في حركة البضائع بواسطة حن الشوارع الإقليمية.
1: حج هو حبيب مر الوزير عن التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يوم بتناقة بالأمس في مكتبه هنا في العاصمة نجمينا الممثل القصر الرئيس المفوضية انت الاتحاد الافريقي ماريا جوزي سامبا في المقابلة الجماعها في قويين العلوم والتكنولوجيا اللي بتساعد في السلام الدائم في بلدنا تشاد والعلوم والدول عن القارة الافريقية. الممثلة بعد المقابلة قالت حجت مع الوزير في العلوم المهمة للدول عن افريقيا خصوصا بتخلي التطور والتنمية يمشي بسرعة في السكان، وشكرة الحكومة في خطان الاستراتيجية الوطنية للتنمية الكان بدت من 2020 لقيد 2030. في فندق ريزيدانس الوزير المندوب في الوزارة انت المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح بورمعلي كان رأس أمس الفتوح عن الورشة انت العمل البيت جو فوق الكفاءات بخصوص التقييم والتقيير الاجتماعي. الزميل تجاني سرمت
2: من الورش فرصة كويسة، وده أكيد بيساعد في معالجة الهمبولات القادم في تشاد، مثل الزواج عن البنات الدقاق، الموت عن الأمهات، وكيف البنات الصغار بلغوا الخدمات الأساسية. ده بس السبب الرئيسي عن الورشة عشان ببنوا القدرات وبقيموا النوعية عن عملية التغيير الاجتماعي. في البداية شال الكلام الكوردينيتر عن المشروع في الدول عن الساحل، قال التغيير الاجتماعي والسلوكي ده بدور لي وقت طويل، ومطلوب مننا كلنا سوا نزيدوا الجهود والخبرات، وبكون في مؤسسات متكاملة ومشاركة عن المجتمع، بكون مشاركة قوية وبشيلوا فوق الإجراءات الوطنية والرؤية الإقليمية. بعد شال الكلام الممثل عن البنك العالمي والصندوق عن الأمم المتحدة للسكان، قالوا هم بيجيبوا مساعدتهم الفنية، وده أكيد بيساعد بشكل كبير في قوين المشاكل الموجودة. بعد شال الكلام وزير المندوب في وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح بورما علي، قال نظمين الورشة شيء مهم للحكومة ومؤشر قوي من أجل الالتزام القوي عن المسائل الكبار في الدولة، وبخلي رأس المال في لب التنمية الوطنية.
3: فالحكومة التشادية تنتظر من هذه الأشغال أدوات عملية ومؤشرات واضحة ومناهج ملائمة لواقعنا، ومن هنا تبرز أهمية المتابعة والتقييم والتعلم باعتبارها وسائل أساسية لتوجيه أعمالنا بصورة أفضل وتصحيح ما يحتاج إلى تصحيح وتعزيز ما يحقق النتائج الإيجابية.
2: ونذكر بكونه الورشة دي شارك فوق الممثل هنا البنك الدولي وصندوقنا الأمم المتحدة للسكان ومشاركين جايين من 7 دول إفريقية، والورشة دي تستمر لمدة هنا 5 يوم.
1: في الأخبار الدينية نائب الرئيس هنا تنظيم إدارة انت الحج والأمرة أحمد تبكر حسن كان سوى بيان أعلن فوق بكون الحجاج الاعتياديين وصلوا في المدينة المنورة وقاعدين بزوروا الأماكن المقدسة. خلينا نسمع بعد من كلامه.
4: الحمد لله ثم الحمد لله. أول شيء نشكر الله سبحانه وتعالى من علينا وأكرمنا بخدمة ضيوف الرحمن. والحمد لله يعني بدأ الرحلات الأولى من يوم 8 رحلتنا الأولى وصلوا في مدينة المنورة إلى اليوم 5 رحلات وصلوا في مدينة المنورة. والعدد الحجاج 1704 حج وصلوا في مدينة المنورة هذه الرحلات الخمسة. الرحلات الخمسة ما عندنا أي حالة الحمد لله، ولا حالة حادث ولا حالة وفاة، كل الحجاج سالمين. وفي العبادات بدأوا بالزيارات الآن إلى دخول الروضة، وبفضل الله سبحانه وتعالى أول فوج بتاع الحجاج يتوجه إلى مكة المكرمة رحلتين بكرة، 863 حاج يتوجه بكرة إلى مكة المكرمة بفضل الله سبحانه وتعالى. وما باقي نستقبل الرحلة السادس والسابع إلى رحلة رقم 21 يوم 19 يكون الأخير بإذن الله سبحانه وتعالى. أول خايفين للصوبات للتوزيع بطاقة النسك، ولكن بفضل الله نشكر الله أول شيء السلطات السعودية قام بجميع الواجبات لتسهيل أمور للحجاج لضيوف الرحمن، وبفضل الله تسهيل بمدة ساعة إذا وصلت باصات في الفندق لمدة ساعة نتخلص من جميع بطاقات نسك وتفعيلها، والحجاج يسكنوا في أماكنهم، لأن بدون بطاقة نسك ما يتم دخول ولا في مسجد النبي ولا في الزيارة في الروضة ولا في مكة المكرمة. لأجل هذا الأساس أول شيء بطاقة النسك هذا أهم شيء يدو للحجاج حتى يدخلون في السكن في المدينة المنورة.
1: حج مبرور ساعة 7:28 دقيقة في استوديو راديو تشات. خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار اليوم مع فجر الصباح والفاتوت من النشرة نذكرهم بالأنوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو قائد من أمس في نيروبي عاصمة كينيا في الخدمات هنا الملمة الدولية قمة فرنسا الدولية اللي بيشاركوا فوقها كثير من الرؤساء عن الدول. ورئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلينا استقبل أمس في مكتبه وفد واحد من الشركة الجزائرية سوني الكاس الدولية الكانجو لزيارة عمل في بلد نجاتا. والعاصمة اليمنى بدأت فوق أمس الخدمات انت المنتدى أنا ثلاث دول بلدنا تشاد وكامرون وسنترافيك اللي بيقوص وفرين السهولة انت السفر والنقل هنا التجارة في لب الدول الثلاثة. دي النشرة اللي كان كتبوها زملاء في قسم الأخبار تجاني سرمات محمد أحمد عبد الكريم مهاجر وهجة هو مر وقدمها لكم بشير ومر بشير بمساعدة المهندس دبسادك فركنا فيديل. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وقيل بعافية.

السلام في الباريان بقر السرور في المدن والطاير قريب وركبنا على الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر الفرج سلامات بهرب المنقار لقيت السلام يا عمي دنكا لقيت دمي

هذه شرف بالسدى قسم غارب الخطر هم ضيع الصفرة وانقر بشدر الخيان تعال لهن لنقبا أنا بنادي شرف بالسدى قسم غارب الخطر هم ضيع الصفرة وانقر بشدر الخيان تعال لهن لنقبا بدور لي فرانك سيفا ديغو قال الله رفت اسلو جكت الرؤية مباشرة اطيق ما شدر في ليانا ما بشي فلزا وندكو بطهم للبقرة اشاينا لو هانا لبلقوها مر ولا بنجاي يا رمضان طلوه جوداني للدوا ربي انزل الشفا شرمني كوكلبم في تدغاي وانقر بشدر البدور لفرانك سيفا ديغا قال الله ورفت صويا مباشرة ديغا ما شدر في

مستمعينا وسمعت الرجال في كل مكان، نوقف الفنان الكبير عبد العزيز مبارك عشان نواصل لكم بالبلاغات المفضله. بلاغنا وفاء سيميو بوفاة الفجي هنا يوسف محمد يوسف ده رئيس المجلس الولائي هنا ولاية وداي مات أول أمس يوم 10 مايو 2026 في نجمينة. عشان أنا برئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللا مركزية لمن محمد باسمه واسم الحكومة واسمه الخاص بقدم التعزية الحارة لأسرة المرحوم ولكل الأعضاء عن المجلس الولائي في ولاية وداي وكل السكان هنا ولاية وداي بالفقد الجلل المرحوم. الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. انجمينا 11 مايو 2026 نائب رئيس الوزراء المكلف بإدارة الأراضي واللا مركزية ليمان محمد. دائما بلغاتنا الوفاء محمد عبد الرحمن حسيني عبد الرحمن الحاج عبد الرحمن الحاج أبكر اللوان أحمد اللوان أحمد عبد الهادي ضمان اللوان إبراهيم محمد السوبر فيها أبو التلفين بلام جبريل رماد بلام حسن بشير الرئيس محمد تنجيل بلام إبراهيم ماني بلام حسن آدم النور عمر حسن جدة قنبو بركة دقلة بشارة حامد دينا هارون محمد صالح بركة محمد ميكائيل بلام عبد الهادي عيسى بلام عثمان موسى بلام خاله ادريس بلام يوسف حسن بلام عبدو عبد الرحمن بلام عبد الله قنبو شيخ عيسى محمد حج فني محمد امباري ابيت ناصر قاسم احمد ضهب الحبو فضل الرئيس محمد جلاديما حسن مؤمن جد عبد الرحمن وكل الاخوان اللي هلت الفرش. لوم الحزن مبلغ لكل الأهل البر والداخل البعيدين والقريبين بوفاتنا عبد الرحمن محمد وسرقة تبقى اليوم الثلاثاء في الفرش لهلة بلامة رماد كانتون ماني. البلاغات الفرحة فريدي حامد إدريس حامد جدة حامد جدة موسى محمد هارون عمر محمد محمد جدة الرئيس حسن قنبو يحيى مكايلة آدم مكايلة دلقي الجدة محمد هارون إما آدم علي محمد محمد آدم محمد ولد البلامة مؤمن حسن جبرين هارون هارون محمد صالح حسن جبرين القو عبد الله عثمان محمد جدة انجيكيرو عبد الله حسين عبد الرحمن إدريس بكر قنبو يحيى سمعين إدريس عبد الرحمن هارون نكج جدة السليك إبراهيم بشارة عبد الرحمن سياغ إبراهيم لوم الفرحة ببلغه لأبجوجة التيم أخي موسى وكل الشباب في نيكاغا حسن عبد الرحيم وكل الشباب في نيجالي موسى رماد والشباب في نينجفيل رماد مسعود آدم القو ورماد جدة والشباب في المر عدم إما والشباب من كيسة هارون مكايلة والشباب من المصابري سيد ولد الحاج يلي تجاني يلي التجاني الحاج الشكو حسن ولد البلامة حسن محمد محمد جدة الشاب ديكاري الجيت رماد غالب ولد التراب وكل الشباب من جمينا درجة إدريسة إما الحاج هارون حسن ولا عتيم خالة جدة دلقي إدريس عبد الله فريدي الدوك جبرين موسى سيد عمر وكل الشباب من الطامويات أبودة ولد الحاج والشباب من إيجيليجي إلي أليفة بشار عبد الرحمن إيس عبد الله مكايلة خرصة والشباب من مدون شدة علي خرصة صالح عبد الله جمي هارون عمر موسى جبرين جبرين نصالي إيسا جدة قنبو محمد والشباب من الكلكليات جبرين والكجل جدة بشير والشباب من السكولدي إلي والكفترة والشباب من الدنديري حسن موسى والشباب من أمبيط أبو آشي والضهية محمد مكي عبد الرحمن والشباب من السمعين الحاج محمد جدة والشباب من مرمي الحاج أنجوغيو عبد الله برنو آدم والبلامة بشير وشباب فوات عبد الله عيسى وشباب مقرقف محمد جدة وشباب مرمي محمد الجامي بكر الزين وشباب الجزيرة
Ahmed Yahya, Mohamed Tachonko, Abdurrahman Frede, Ramat Doudou, Gargoura Mohamed, Bikar Siaka, Abakar Abdullahi, Ahmed Makaila, Bishara Bourou, Makaila Yaya, Masser Hassana, Mohamed Jimmy, et Shababine Lubanat, Al-Hacha Umar, Adam Makindao, et Shababine Jidada, Suleymana Jidda, et Shababine Dalakena, Adam Hassana, Mohamed Bishara, Makaila Moussa, Raissa Ijal, Kongoli, ودل غوني وشباب بن كركم أسلا جبرين آدم عثمان دينيني حسن ساكن وشباب بن مالو ولكل الأهل البر والداخل بأروس أنا ولدتم الدوك فريدي على أروس سكون يوم الخميس أم بكرة والأزمة يوم الجمعة في كركم بنسيت هل التبلام محمد آدم بركة نواصل بالبلاغات هارون عمر أبكر عمر جرم أحمد خالة إدريس أبو آدم بلام محمد الضي هارون الضي آدم الضي أبكر الضي إدريس الضي جبرين الضي هارون محمد ترجمان علي بركة أحمد مكايلة أخي توم شيخو عبد الرحمن عمر علي نولي محمد عمر إبراهيم يعقوب عبد الله محمد أنجني بخاري هارون إسماعيل رمضان مؤمن عمر شروم أبكر بركة جدة بلامة جدة إما كبيرة بشارة بكر إبراهيم أحمد أخي جيمي توما بوكاسا حامد تربيل سليمان لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بأروس أنا أخوهم ورفيقهم هارون عمر المعروف بالجمبويا على أروس سكون يوم الخميس أم بكرة والعزومة يوم الجيمي في قرن الكاتشو هلي تبلامة الضي كانتون أفروك واصل بين البلاغات إدريس القو موسى بشارة إما موسى دليكي إدريس عبد الله لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس اللي إرفي بأروس أنا ولد موسى إدريس القو على روس سكون مباكر الأربعاء ولازم بكرة يوم الخميس في طام مبسطنا هلت الدليكي إدريس عبد الله واصل بالبلغاتنا الفرحة محمد صالح جدة دنقس جدة بشير جدة جبرين جدة الطيب جبرين سيبي جدة إبراهيم حسيني دلقي عبد الزين حسيني بشارة دنقس محمد حصب الله محمود عبد الله بشارة عبد الله بلاما آتي حسن أبركة عمر آتي الجلاي حامد حسن محمد رسكو آتي أتيم محمد أتيم حسيني جبرين حسن إبراهيم الجقير رئيسة قنبو الحاج محمود الحاج جبرين عبد الرحمن جبرين هارون جبرين حسن جبرين محمد جبرين آدم جبرين رخيص إبراهيم ياي عبد الرحمن القوني الحاج محمد الطاهر يونس طاهر حصب الله محمد رمات حصب الله طاهر عبد الله حسن عبد الله آدم محمد الشيخ محمد إيلي محمد عبد الله محمد جبرين محمد حسن الصوري يونس آدم حسن آدم حسيني الشريف آدم البشر ضهية موسى محمود بلاما موسى آدم بلاما أبا مصطفى أسمان كشل جبرين هارون جدة إما عمر أسمان عمر آدم عمر إدريس رخيص إيسى محمود محمد الشيخ عمر عبد الله الجد عبد الله القوني إيسى موسى محمد بركة رمضان خالة محمد جدة أمينة محمد دقني بوحولو حسيني آدم صافي عبد الله حسيني هارون محمد نصور عبد الرحمن يوسف محمد إدريسة ممدية يوسف جبرين عبد الرحمن آدم محمد خالة أداء يوسف إدريسة يوسف كشلة مكايلة حسن مكايلة أحمد محمد هارون محمد حامد محمد رمضان محمد تجيمي حسن كليم التجاني محمد عبد الكريم محمد إبيت محمد عمر التجاني لوم الفرحة ببلغوا لقطية جبرين وكل أخيانا في بربيطي شيبو الحاج عمر أشو وكل أخيانا في النيجيري والجامي وكل أخيانا في مئلومة والدنقاسي وأخيانا في أنخر الحاج أكي وكل أخيانا في الطيور بركة إيمت إبراهيم جدة وكل أخيانا في مدريا أبا أخونا وكل أخيانا في فلقة إبراهيم عبد الرحمن وكل أخيانا في فلقة دولي الرئيس آدم كاي وكل أخيانا في كريا الرمات سواريز محمد أحمد حسيني أبا جدة الحاج إبراهيم وكل أخيانا في وليو إيسى حسن بكر عمر حسيني وكل أخيانهم في الجنيني
مكايلة جدة رمات حسيني قنبو أزرق وكل أخوانهم في فتتة بلاما باسا بلاما جبرين محمد ولا دون وكل أخوانهم في مارة سنياخة أبكر وكل أخوانا في مارة بلاما خالد وكل أخوانا في مارة أبدقين إساق هارون وكل أخوانا في روم صالح علي والبابا وكل أخوانا في بقشي عبد الله عمر عبد الله حسن دينا محمد ولا بوا وكل أخوانهم في قلمي عمر علي وكل أخوانا في بطلوالي صالح إما مكايلة ولا دقو وقرقورة وكل أخوانهم في مسنيني علي إدريس وأخوانا في بكومة عبد الله روتاتيف كونسي وكل أخوانهم في أداء إيسا عبد الله محمد حسن محمد هارون محمد مؤمن عبد الله أيوب محمد جدة محمد أبكاك عبد الله كلهم قاعدين في دلكينا صالح محمد آدم قراني بني الشيخ حسن صالح قاعدين في أردبي يلي الضيف عبد الرحمن السوار بلاما أنشوك الطلاطة قاعدين في أوكا رمات جبرين جدة بيري محمود جبرين قاعدين في بيري بلاما أزرق وكل أخوانا في جوكدي محمد تشونكو وكل أخوانا في نجايري محمد دكتور وأخوانا في تكرة إبراهيم كشلة بابكر كشلة وكل أخوانهم في زريبة السلطان ولكل الأهل هنا تشاد والكامرون والأهل البعيدين والقريبين وناس الإرفة بأروسنا أخوهم محمد صالح جدة الأروس سكون مباكر الأربعاء والعزومة يوم الخميس في مبتيوة اللي تدلقي أبا زينة حسيني الساعة 7:54 نمشي لدوب صديق ركنا في دل نلقى الفنانة الشابة الصغيرة إيمان عبد الله الشريف جد أنما العزاز أنما فوق الرأس جواير الشمو آدم عجيدة دوكو دلقي كالتومة إدريس صالح شريف عبد الله الشوف علي هارون حواء إدريس كل الناس اللي بيحبوا الأغنى الجميلة دار ياسن آدم وكل أسرته هناك من دقي الرياض نقول لكم متابعة حلوة منا غدي وتشاكل.

بعد ما سمينا الفنانة الشابة السودانية نمشي هناك بروبرنس هناك في هايتي نلقى جاكوب ديفاريو كساف هدية خاصة للناس العزاز اللي بيحبوا راديو تشاد قم بصورته هناك مين يقول لي لامي فوختان نقول لكم بونجور من راديو تشاد تابي تجميل

Adma Simina Jacob Divario Nadia le banana chat balatumai nolgo aturas el jamil ana ati al batha Adma yetare be shay murre danida hadiya khassa lil nas al bihubu aturas el jamil ana baladna chat nqul lakum sabah al khair w sabah halu min al izal watania al chadia debite khazina jibril w kullu usrata hinak min quartier farsha major haja fatima abdullahi hopital chatchin nqul lak sabah al khair زينة موسى بشير تبيتين يقول لك صباح الخير كل الناس اللي بيبقى التراث الجميل قبل تجنيد

غزال الحي حنان هدية خاصة للناس اللي بيحبوا الإزالة الوطنية التشادية في 23 ولاية وخاصة الناس الكبار والناس العزاز. نقول لكم صباح الخير وأحد جميل وثلاثة جميل من غديو تشاد متابع حلو.

الوقت تم، ساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك كملنا. لا يمكن أنا خلو بكنا لازم لنا اللي بيجي عنا بكلم لكم بكلام سارة مع الزميلة تلم جايوس دلقي أنا سارة فلاس من جمينا خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات الدعايات والنشرات والأغاني الجميلة دوب صديق ركنا فيدال في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم قيلوا بعافي هنا نجمل الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قيلوا بعافي

0: السلام عليكم ساعة وجزئية دقيقة مرتبطة زي كهرادي تشات ستر ارغاني ساعة وجزئية دقيقة مرتبطة زي موسر برخاز الفاي لارج او موكان امتغانا مسكوري تغنى بينا دقيقة دقيقة ما دروك لابرات اندانا كجيكي دونا نكجيكي اما دي من اندرا غريديا سانفيل كان شكر ترك ان بي من اندرو كابين تكنيك دا جنغانا يار نائف كار ميكرا دا جنغانا سالي محمد سالي saga kabin technique gardera dona de nak jandera dera ha kondre gre
1: oro trajuman dini aderbero koi terran mo pashama bakabo tu adiero mama sala mo erki ra jere adiero ranki mo ragado

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
1: أول مرة أسا قلنا أنتكم أسا من مركزة صحيحة هذا الحمد لله، ولكن أسا وجدتها سانا شلتها نادم آخر ممكن كان يدور كل من دقي الدم دان أنت.
2: أنا دام أول وقت دو الدم الفنتين كل اللي أخذوا أي مرضان أنت دام، لكن عديد نارهم ده سبولو الله أنتاف، وأنا كل شغل كي حسيت كي شيء ما في، وأسا من الفنسيزة عندي ورد أي مرضى تقول دم ما عنده جد دم مرض أنت أسا بطن كل جد، لكن الشغل كي في جسمنا الحمد لله كي حسيت كل ما في، والناس وعدني يقولوا عن جوري سنين ويخافوا كل أنا ما نخاف، وكان عديد نارهم كل الحمد لله جاي الكاف، وعديد هني كان جد كل سرير زمان ده ما شاء الله عديد حاضر كبس نار معك اللي أنت تدور ده يسولي ما معك تشيله تمشي أسا ما تقدر تروح جدا إيه بعناهم كل ما شفته وأنا كل في جسمنا هيك شغل نقص كل ما فيه وجاي نخاف كل ما فيه ونار دم كان أنت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان تقدر نار دم تنتي كل يعرفه ما تنتي كل يعرف كان دم أنا تقدر تنتي نار ده أنت شغل كي كان دم أنا مرضان تا أول كل دكتور يقول لك ما تنتي ناس نعرفه نار ما دم شالو بقى عند كاتو فالي كل في كانوا كتير كله يورجيب النار ما الحمد لله هم كره ما ما جل وانا كل دم هني ده كان انت ناس وكان انت كل كان بطن كل كان نار دم يزور وجه شافه نقدر ننتي ده ننتي.
0: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى فقد التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عدم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
3: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في البنك هنا الدم ده وبسائل لي أخو المرضان المحتاج للدم ومانات دقى بحيي شربنا ذات بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناته كان أنت ما تبرأت بالدم وأنطيت ده يمكن يفقد حياته. إذن أنت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي أو من 500 ملي هن الدم بتدي لإنسان آخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كونه مرضان وتسائد ده معناته أنت أنقذت حياته. شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا، والمشكلة الدم هنبيه ما في السوق دم بصنعه ما في. الدم ده ربنا كده من حكمة جعل البني آدم إلهم بزلو شان يصنعه للدم لكن ما قدروا يصنعه. بعض الأشياء المكونة للدم دخلت في الصناعات لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان أو يشيلوا من صيدلية من فرمسي وينطل نادي مرضان. إذن أنين البني آدم أم بيننا بسنا الآونه أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته. في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخلي ببقى محتاج للدم، إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم أنا نمشي ننطي ننطي ده. بعض الناس يقول لك أنا ده رقيق ساكت ما عندي دم، دم ده ما عنده علاقة بنادم قرقيت ونادم رقيق، هو عنده مقدار في جسم أنا نادم. بالنسبة للرجال كان نادم دمه من 14 يعني هيموغلوبين أقى 14 لأشرة وسبعة يقدر ينطي، أو مرة هيموغلوبين أقى من 12 لأربعتاشر أيضا تقدر تنطي، بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام. النادم اللي ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الاندا مرض تنسل، نادم الاندا مرض التهاب الكبد، نادم الاندا مرض تنسيدا، نادم الاندا مرض تنزهري. الأمراض المعدية دي كان زول اندا ده ما بنطق الدم، لكن النادم المشى في بنك هنا الدم هم ما كبس بيشيلوا دمك بنطوا لنادم آخر، لا اولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده انت كقدر تنطي نادم اخر ده اسك تمك انت ما يضرك قبل لان عشان انت قاعد تنقص دمك تنطي لنادم اخر ده يشيفوا كناقص هناك ده ما يشابي تقدر تنطي قدام ده هم ذات يقول لك انت ده ما يمكن نشيله منك ده واحد اذا كان الدم ده هم كشفوا ولقوا فوق مرض مودي ايضا يقول لك ما تنطي نادم اخر الشيء الاخر انا وكن ننطي دمي لنادم اخر مرضان ده انا ذات مستفيد قال نستفيد شنو قال نستفيد دمي ده يلقى عند قدره يتجدد في خلايا قاعده في نخال عظم ده تتجدد وتنتج لي كريات دم جديده انا ذات يكون عندي حيويه ويكون عندي نشاط والتبرع بالدم عباره عن وقايه الانسان اللي يتبرع بالدم ده غالبا المتبرعين بالدم ابعد الناس من امراض القلب الامراض القلب والامراض الكذا زياده الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو بعيدين منا فالتبرع بالدم عنده فايده بالنسبه للانسان اللي بيتبرع الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء ده تحتاج لتجدد ده يمر كل 120 يوم او من وسائل انا جددين هذا كون انت تتبرع للمرضان الاخر وده عنده فايده
0: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم يخافوا بعد منهم ذاك ان تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكيه رسالتكم شنو انتم كاطباء للناس دي
3: نقول لاخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح ان قاعدين نواجه مشكله المركز الوطني للتبرع بالدم قاعد بواجه مشكله كبيره جدا يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن عشان نقدر ننقذ به حياه المرضانين ده اذا عشان ان نقدر نساهم في حياه الاخرين ده اي واحد من المواطنين خليه يفهم انت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما قاعد يضرك شيء قاعد يفيدك ما عندك انت ضرر ما لما عندك ضرر ده لان انت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده يمشوا يكشفوا ياكدوا منك قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم اخر وفي اقل واحد قال في الناس بيقولوا كي الناس ده قاعد يشيلوا الدم ده يتشكموا يعني ما في دم بيتشكموا يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك انا التبرع بالدم وصادف له زول في الدريب وشاشة وكي اكل قرصة لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين يعني المركز مكان واحد بيحتاج نمي بمشي في للطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبرعوا بدمه وتلقى الوادي يقول لك انا ده ما ننطي دمي لنادم اخر وده كلام خطا الدم ده ما نلقوه نبوه في فرماسي اذا نلقوش ان ننقذ حياه المرضانين ده من وين عندنا اطفال عندنا اوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كتير قاب بسوء اجهاض مشاكل الميلاريا ايضا قاعد تزيد الانيميا في المجتمع مشاكل سوء التغذيه مشاكل كثيره تؤدي الى نقص الدم اليوم طفل يلدو بعد اسبوع بيجي عنده مشاكل انا الدم اهله يقول لك كيف ولسه غير دابه ولده بس عنده مشاكل انا الدم ما امه وكي قلبانه ده ما عنده غذاء عديل اذا يلقى مشكله انا نقصين انا الدم اذا رسالتنا لاخواننا كلنا مواطنين ده ايوا يكلوا التبرع بالدم ده مسموح بيا يمكن انت في السنه ده تتبرع 3 مرات معناته كل 4 شهر تمشي تتبرع وانت اذا تبرعت اليوم اظن بعد اسبوع واسبوعين تلقى حركه جسمك ذاتك فيها نشاط فده رسالتي نقدمها لاخواني المواطنين وان شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في انقاذ حياه الاخرين
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم
4: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم إن بنك رسان في كده زمان ده المسألة عن النقل عن الدم ده بسوء في بلوك أوبراتور في سنة 72 في هذا الوقت كان علي جرمايك وناس كتير ينجروا ودم دفق بعد ده الناس جو أنت دم وأنقذ عيان آخرين في نفس الوقت ده القرار الجيجات قالت مالك ما نكونك بكان كل الناس يجو أنت فوق الدم وكان شغل هذا المشيد اللي بيجي ده الناس بنت دم في وقت ده أتشاهدين إنهم تضامن زيارة الناس أي تشاهدين كل قام فجر الصبار بجي بنت دم وبمشي غرينتها بجي دم وبمشي سوقة الدم الناس بنتو طوي كده بده بس بطوم كي بداوا فوق المرض يعني بطن دم آخر وفتش ما في في نفس الحالة ده وكذا الناس كريل بنك ديسانا قايدة حتى بعد سنين جابوك إدوائد الناس قالوا كده ما بقى حتى جو قصر راس البنك ديسانا قايدة عن برنسيب يبون لنا مركز وطني كي الليلة انتنين من في المويا المايندين ما قدرنا لجينا مركز البنك ديسانا قايدة انو بيطلبوا سوينا مركز حسا يندنا عنين ينا مركز وطني ده القايدة اننا بنك ديسانا في مستشفى الهورية اننا مركز ديسانا في أوبيتالنا همارة الناس يهورة بوسا مريتين دوالي من بعد همارة معناتها في الأقاليم داخل في كات داخل في البروفنس عندنا 94 بنك ديسان قاعدين شغالين بلا عنين القايدين 94 عبيش منذ صار لخايد في الأقاليم الدواق دو كل فيش على بس بيبرمتر لنا نشغل دونك المركز شخلت دا إلا يشول الدم يصول فوز على الواجب بقرة الدم كان سليم وانطلع المرداني
5: نادم كن جاي دور ينتي الدم دا الخطوات اللي تسوكي عشان يشول الدم دا شنو
4: أول موالنك النار بيو انت انه يقى نصي نار هو كما قا يزبي شك دا لوا كم هو يقى نار مسليم من أمراض وعلي مشي دا سكري الدغيب أمراض مشي دا العصم دا يقى مافي بعد دا وقت كان جاء أن في بكان هيني لان دا وقت سجلنا أسوما وشدنا بنسأله ما إن أمراض آخر دا نشوفه الهيموغلوبين هكا نشوفه التنسيون هكا يفوك نار دا عمر دا يقى من 17 ل 56 سنة الأوين دا يكون عندهم شروط آخر شك المرض اللي انت دندا وايب تقى ما حاملة ما إن دا خشم شعر يفوك كولد تكون صغير رجع من 6 شهر وفوق صغير بيلد عندها صغير 6 شهر تبدا تاكل ما بشوره عشان مرة ما ولدت بالنكمة ما ولدت بعملية ده كمان تمشي لخاي سنة سنة زيارة ما بشوره ده شروط اللي مننا له
5: وبعد ما الدم ده خلاص كي انشاره ده قاعد يسوي شنو بطن
4: وانا الدم ده من نار من دجا وسؤال له كل سألنا كل شيء بيجي تمام ده نودوات شيء بقانا لازا الغرفة وصلت له كان يشارين الدم ده الدم ده كان بيهرعي بنا صوبه ديريك بس في البوش من البوش ده كان شارد وشيء في القزازة الصغيرة وصلت كلها بقى شارد في القزازة وودو في اللابو داخل هناك ده يسول إكزامية خمسة أولا بقول لك نسوى الفصيلة نعرفوك على البوش الفصيلة شن كان إذا الفصيلة ده نسوى إكزامية نسيدة هنا هيباتيت بي هنا هيباتيت سي وهنا سيفيليس امراض الاربع ده كان في الدم ده ما في الدم ده بورو سليم يقدر ينتقل المرض لكن من امراض الاربع ده كان مرض واي بس قاعد ده الدم ده يسكر بس هذا الاخر ما في تقول ناري ما انت دم ده كان هو فولنتير كان هنا بس جاب انت لولي بس مرضان نقول له يجي ام باك كان يا ام باك را المرض اللي كان في الدم ده كان شغل بس يحتاج يودوا له طبيب ان الطبيب قاعد هنا معنا هنا بس نودوا له طوالي شفاء يسولوا كانه فوز اخر يسولوا يكتب له دواء ها المرض هكا ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننطو توصيات ويمشي
5: والناس المحتاجين للدم اذا جو دم ده ينتوهم بالمجان ولا الا بمقابل
4: عنين هنا كشغل مقابل كمين المشكله على الدم ده الحكومه يتمت فوق زياده في السنين الفاتره عنين عندنا مش شغل 400 ريال ولا شنو كان نارم يا انت دم كان انت دم بكفي كل ورا وزنك هو كل خلينا نارم بيجي بنت دم ده ولا عندنا 1000 فرا ولا 3 فرا شرمي في ناس وايدين شيكي ما بفهم المعنى إننا كان مشى مردان إننا نادي مردان ودل لطان قال له دم ما إننا خلاص ما ببرجر على خوف ده بليز أنا زكان جهيني سألوا وقالوا لهم دم ده ما في ده خلاص هي جي إسر وزين هلا بكان ولا هي جي في ده الناس وادي ما يدين يقول له وين جيبوا قرص أنا ستم بنشيل منه وفي أيام الدم ما حلال بيجي يصير لي ينتيك ويمشي يشيل منه قرص وأنين هنا بس أنا تكمل الدم نحن كيف فتش كيشو الله بفهمك ما في هسا على مين لكم مرة هنا برا بس أنت تكاد كذا صار مرة كذا بكان يلا تنسى كان الجاي سوا كين برا ده الجاني فكان فوار وبيطلع مر أنفان كان في وروبيتال سنترال فوق بدان جميعنا الكل ماشي انت ما نمشي هذا ده حسب يقول لك تعالى انه لك وين الناس مخص قاعدين يجي انت دم ويسولوا يشيلوا انت حس كثير كنا صارس بلزوم بلزوم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا هل يجيبوا مرضى ده خمسة ستة بقى عشر ناس يا كومباني مرة يجيبوا في البلاد تدور تال يقول له مرة دي ولا ولد دم ده فوق ولا مرة ما قدر ولد دور نسولا عملي عمش يجيبنا فش أنا ده الناس كله يشتو يخلوه ولا عم عجزك ولا راجل أو هيدا ولا أب أنا هو هيدا بس بقوم بقول كلام مشي هذا دم بس خلي بقى الناس يشتو وذاك ما بيشاي بس كو انت نادم ده وما باثر شيء في حياه الانسان وكان باثر في الانسان ده الناس العلماء انا تبكي كان شغل لا باثر ده ما يخطه خطط عشان شغل هو ما باثر
5: مثل نادم مرضان ويدور الدم ده من هناك عندهم كنت معاكم ولا يكتبوا له كت كت عشان يجي يشيل منكم
4: وانا هو ام برنسيب نورمال ما في معنا مركز ده كان في مركز أديل كيفي وناس بنت ده 100% ده الأولياء عن المرضانين ده هو ما عندهم علاقة أموشي عن الدم ده الدم ده الواجد ده بخطوه في الوبيتو ده اللي عندهم بانك ريسان ده وقت بوقت هم نعلم المرضان دم ما عنده ده وشلو دم ودريك بعلو كله الناس شغل ودانا في المرحلة اللي كله عشان الناس ما بنتو دم أنا قلت لك في يوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنتو ده 10 ولا شنو بس البنتو ده يتي قدر أنتو قدر نكمل وقدر زر خالص وكمل معي دونك كم أننا ما نقدر الناس ما بنتو بالكفاية أننا الدم أنا قمفور بالكفاية ده المسألة الدم ده بنتو للأولياء على المرضاني خلاص كناري مرضان بشلو الكتكة نعرف في جمان ديسانا برامبلير بنتلا أولياء على المرضان لا أمشي فتشي دم دجفو الناس بخافوا أم برسيبهم من أنتم دم دخلوا شلوكات كده دريجوا بقى نهيني ayaa unta bas awliya ayaa dabas alqad kada guru sangya gona shufuta ta kamala makul itita jibahanat anana jibahagi ala harba jibahagada hagi anku yan famaka anada bon famada ni baadul wada ayo yalga haga nasa kambuji hinada ma inda ayim mushil
5: rasala hanaka lakhir shunu aysan lil muwatinin tohri umka aysan iji sugu aw yitbarro biddam
4: ala rasala nabgarna nti lil muwatinin aliyum ka anina kar untu kan alakhar kulu hasa alim anna gaidin afik rakhim nahajud alhamdulillah في اليوم ناس وايدين راكبين في راس السرير يدور ان كون تندم تشبس ان ده يفتو يقود معنا كل ما بلغ كل في والدم على الانسان الدم ويدو فوق انت ما تموت فوق اربع شهر تمر دمك ده بو بمشي في الدم والجسم ده بصنع دم اخر بعد الدمك ده بمشي ساكل عند الدم ده بيدور بالصفي ساكل ده كانت تنق تقدر تنقص فوق هيا انا اخوك الاخر هسه اليوم ده في جمال ريت تمرق عافي بتقبل كيف ده ما تعرفه ان كنت دمك خلاص انت انت تفجر بس الشيء شغل وياصل لك دمك ده بين خصك كل ما تعرفه عشان شنو اليوم في تشات ده قاعدين حالين على سجاين فوق الناس كتير يدور دم زياده من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت تاريخ خلبانه ولا وقت التال ده ولا بعد الولاده ده اللي يصب الدم هسه كما شد في الماتريتي ده تلقى اوين كل الاغلبيه ده اللي يصب لهم دم تبعدين مش بيت الناس تقول لك شنو مشكله راس في كده اي مره تلري يقول ادم عشان هو شغل لما سيبه يقبس كايدي كدر كمان نقولو حلال لا يفوك نزين تدم عشان ننقصه فوق عيانو من دل برس كاس اليوم دا 30% حان الأمهات دا يموت دا سيساو غانا الدم بس يالا اندم مرد الدم دا بردم كيندم برنا الدم وهم من دا يومية ناس عنا قاعدين دا بجون دا تلقى ساخر رجلك بأما ولا بأخواي في شهر ركول تلين ثلاثة يجي دور دم إلا يا هودا إلا كي إيش بيدام أنا ناس تانك ما لغول دم دو هما إيش كانت سو شنو كلو كما إيش إندنا ناس وايدين هل إندن فشل كيلو إذا دو كلو كان الكلاوي دو ماشا خصلهم كرواي كورتين ثلاثة دي إلا يدور دم دو اللو كلو هسا كتيرين وقايدين بلو من دل الهوادس ألوم هوادس فين جمعنا دا ألوب تلات دو كل مليم بهذه الشباب بس رجلين كسر شاف فوق جايين اكل انت تمر من فوق تمشي تفتش كي اللي جيت اشي ماشي بيت سيركيلاسي حاجه اللي عارفه ام بوتاج ماشي ترش زغور رجلين كسر كل بجي بس قولي في اللابتان رجلين كسر ركن كسر ساكت قاعدين يعني كسر بس انه اوار قدر يقول لي مكان السؤال يجبر الدم ده دفع كم الله فتاني سبل ده ماخ مشكله سخر راس الله كسر راي شنو يجبر الدم واي كل ما في اللي فتش له دم هل دول بجيبهم سوا ساعتين بالليل بقى بوليس يجيبهم يخطون في بيتك كان الافضل لا يقدر اللي سي العمليه كان الدكاتره يسوي عمليه وبالتالي الدواء الدم ده مرغم منه موتو دم دكان ما في دي رغم دم بكان وين لا غصوب مره يلا يلا تفتش دم بو وايت لين نال اند يسولو عمليه لو لو دم ده قدر لفو يلا اقول هات ينادي اهل ما اجل دم عشان ده نقول للمواطنين الشادين خلي نقول شيء كناس كريمين نفكر شيء انت نادم ده ما عنده اي مشكله مش انت متمر في شارع تلقانا المويتاي بيقول لك في سبيل الله 100 200 تنتي ده دوكو كان انت كي شفت ناس قاف جيت مرات دمك بجوب انت انخص فوق عنا ان الله ياجر
5: شكرا جزيلا
4: عفوا
0: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعت مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي سجلناه حول موضوع أهمية التبرع بالدم في خطانها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: المستمر الكرام، السادسة تماما داخل مباني الإذاعة الوطنية الجادية. إلى حضراتكم نشرة السادسة والتي تقرأها الزميلة الزوارة نور الفايق. مساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم، أينما كنتم مستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في نشرة الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يشارك في معدبة العشاء الرسمية التي أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو بالقصر الرئاسي في العاصمة نيروبي على شرف رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة في القمة. ومجلس الشيوخ ينظم يوما إخباريا لصالح أعضائه حول القضاء على مرض شلل الأطفال. وزارة الصحة العامة تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 من مايو من كل عام. وبمشاركة أكثر من 30 خبيرا في مجال البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، وزير التعليم العالي يطلق بفندق راديسون بلو أعمال الورشة التدريبية حول التقييم والقدرة على الابتكار. أهلا بكم في هذه النشرة، والبداية من العاصمة الكينية نيروبي، حيث أشارك رئيس الجمهورية المشير محمد تزدبي إتنو في معدبة العشاء الرسمية على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركة في قمة إفريقيا إلى الأمام. معدبة العشاء الرسمية أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو بالقصر الرئاسي في العاصمة نيروبي، وذلك على شرف رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة في القمة. أو في التفاصيل في الرسالة الصوتية التالية للزميل خالد موسى الحاج.
2: أقام رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو مأدبة عشاء بالقصر الرئاسي على شرف رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة في قمة أفريقيا إلى الأمام، وذلك احتفاء بالقادة والرؤساء الضيوف المشاركين في أعمال القمة التي تحتضنها العاصمة الكينية نيروبي. وجاءت هذه المأدوبة في ختام أعمال اليوم الأول من القمة وعشية اليوم الثاني، حيث سادت أجواء ودية عكست روح التضامن والتعاون والتقارب بين دول القارة في إطار السعي المشترك لتعزيز الشراكة والتكامل بين دول القارة. وقد شارك رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو في مأدوبة العشاء الرسمية، يرافقه كل من وزير الشؤون الخارجية عبد الله صابر فضل ووزير المالية طاهر حامد جني. كما حضر المأدوبة عدد من القادة الأفارقة ورؤساء الحكومات وممثلي الدول الأفريقية. وبعد عزف النشيدين الوطنيين الكيني والفرنسي، ألقى الرئيس الكيني ويليام روتو كلمة أكد فيها نهاية مرحلة الصداقات والمساعدات، داعيا إلى بلورة مرحلة جديدة تقوم على الاستثمار المشترك والشراكة المتكافئة، موضحا أن أفريقيا لم تعد مشكلة تحتاج إلى حل، بل أصبحت حلا عالميا في مواجهة التحديات الدولية. وركز ويليام روتو في خطابه الذي جاء متماشيا مع شعار القمة أفريقيا إلى الأمام، ركز على أهمية التحكم في تكنولوجيات المستقبل، ومؤكدا أن الشباب الأفريقي سيكون القوة المحركة للثورة الصناعية المقبلة، لا سيما في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المالية. كما دعا إلى إصلاح جذري للنظام المالي الدولي ومؤسساته، بما يضمن للدول الأفريقية الحصول على التمويل بشروط عادلة بعيدا عن التصنيفات والمخاطر المبالغ فيها. واختتم كلمته بدعوة ضيوفه إلى رفع نخب الشراكة الجديدة والتعاون المتجدد بين أفريقيا وفرنسا. من جانبه شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته على ضرورة بناء علاقات جديدة بين أفريقيا وفرنسا تقوم على الاحترام المتبادل بعيدا عن الممارسات الوصائية القديمة، ومؤكدا أن القارة الأفريقية تحتاج بالأساس إلى الاستثمارات لتعزيز سيادتها واستقلالها الاقتصادي. وشكلت المناسبة فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر بين القادة والوفود المشاركة في أجواء أخوية وودية عكست روح التضامن والتعاون التي تميز العلاقات الأفريقية الأفريقية. كما جسدت أيضا التطلع المشترك نحو تعزيز الشراكة والتكامل في مختلف المجالات. كما أضفت العروض الفنية والموسيقية أجواء احتفالية على الأمسية، تجدر الإشارة إلى أن هذه المأدبة عكست حرص الرئيس الكيني ويليام روتو على جمع القادة المشاركين في القمة بهدف تعزيز علاقات التعاون المشترك ودعم آليات التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات الراهنة واستثمار الفرص المتاحة للعمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارا للقارة السمراء. من نيروبي، خالد موسى الحاج للإذاعة الوطنية.
1: نظم مجلس الشيوخ يوما إخباريا وتوعويا لصالح أعضائه حول القضاء على مرض شلل الأطفال. هذا اليوم الإخباري شهد حضور النائبة الثانية لرئيس المجلس ليدي بياسيمدا والأمينة العامة لوزارة الصحة العامة والوقاية تورولتا نوجدولوم جوزفين وعدد من المدعوين. الزميل حسن موسى حسين حضر حيثيات اليوم الإخباري وأفانا بالتالي.
3: يهدف اليوم الإخباري والتوعوي لأعضاء مجلس الشيوخ إلى تعزيز الالتزام الوطني بتطعيم ودعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض شلل الأطفال في تشاد. شهدت المناسبة حضور عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الشيوخ إلى جانب ممثلي المنظمات الصحية الوطنية والدولية والشركاء الداعمين لقطاع الصحة. وقد جاءت هذه البادرة في إطار جهود المشتركة الرامية إلى حماية الأطفال من الأمراض الوبائية وتعزيز التغطية الصحية. الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة دكتورة تورولتا نجتولوم جوزفين ممثلة لوزير الصحة العامة في رسالتها المقدمة إلى أعضاء مجلس الشيوخ قالت إن هذه البادرة عالمية لمكافحة شلل الأطفال، كما أن السلطات تبذل جهودا كبيرا في تطبيق سياسة الدولة وتعزيز الأولويات الوطنية بالتعاون مع مختلف الفاعلين في مجال الصحة العامة، مؤكدة بأن التوعية تدخل في سياسة رئيس الجمهورية في برنامجه الخماسي. لدى افتتاحها لأعمال اليوم الإخباري النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ ليدي بياسيمدا قالت إن هذه الحملة جاءت في وقت مناسب بهدف المساهمة في القضاء على التلوث والحد من المشاكل البيئية، وتعتبر هذه المناسبة خطوة مهمة ولها أثر كبير، وطلبت من المشاركين الخروج بنتائج وتوصيات تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما دعت المجلس الشيوخ في توعية المواطنين بأهمية التطعيم، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون بين السلطات الصحية والقيادات السياسية والمجتمعية لضمان الوصول إلى اللقاحات، وأن القضاء على شلل الأطفال يتطلب تعبئة جماعية وهي مسؤولية وطنية مشتركة. هذا ودعت المشاركون إلى مواصلة الحملات التوعوية ودعم البرامج الصحية الرامية إلى القضاء النهائي على شلل الأطفال في تشاد.
1: حسن، كما نظمت وزارة الصحة العامة والوقاية احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 من مايو من كل عام. المناسبة رأسها الأمين العام النائب بوزارة الصحة العامة الدكتور محمد أحمد حامد وجميع من الحضور. الزميل عبد الرحمن ميكائيل من التفاصيل.
4: ممرضاتنا مستقبلنا، قوة الممرضين والممرضات في إحداث التحول الصحي، كان ذلك شعار اليوم العالمي للتمريض للعام الحالي. مناسبة الاحتفال شهدت مداخلات، منها كلمة رئيسة الجمعية الوطنية لتعزيز مهنة التمريض بتشاد إمتاح جمرانغار، قالت أن هذا اليوم يؤكد أن الممرضين والممرضات يساهمون يوميا في إنقاذ الأرواح وتحسين جودة الرعاية الصحية، خاصة عندما تتوفر لهم الوسائل والإمكانية اللازمة للعمل، مضيفة أن هذه المناسبة تشكل لحظة للتفكير الجماعي في السبل الكفيلة لتعزيز النظام الصحي. لدى ترأسه المناسبة الأمين العام النائب بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد أحمد حامد، هو الآخر أكد للحضور بأن الحكومة التشادية ممثلة في وزارة الصحة العامة تدرك تماما حجم التحديات التي تواجه الممرضين، ومن هذا المنطلق تبذل جهودا متواصلة في تحسين ظروف عمل الممرضين مع تعزيز القدرات المهنية والرفع من مكانة مهنتهم. هذا وأن مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتمريض ستشهد مؤتمرات وندوات ونقاشات حول أهمية دور الممرضين والممرضات في قلب ديناميكية الإصلاح والتطور.
1: في موضوع آخر، أطلق وزير التعليم العالي البحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومبتنا أطلق أعمال الورشة التدريبية حول التقييم والقدرة على الابتكار. الورشة كانت صباح اليوم بفندق راديسون بولو. الزميل حسب الكريم محمد سيد أبازين حضر المناسبة وأفانا بالمزيد.
5: انطلقت أعمال الورشة التدريبية حول تقييم القدرة على الابتكار والاستثمار في البحث العلمي في سياق السلام المستدام والحوكمة الرشيدة من أجل اقتصاد عالمي قائم على المعرفة، انطلقت بالعاصمة نجمينا بحضور عدد كبير من المشاركين من كبراء القارة في المجال بجانب نظرائهم المحليين. مناسبة الافتتاح كانت حافلة بالكلمات، منها كلمة ممثلة الاتحاد الإفريقي بالبلاد ماريا خوسي سامبا التي قالت أن الورشة تستهدف المساهمة في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية في مجال إدارة البيانات ضمن البحث والابتكار، وذلك لإنتاج مؤشرات موحدة دوليا من خلال الاستبيانات التي لها تأثير في جميع القطاعات التنموية بما فيها الجانب الأمني والاستقرار ومكافحة البطالة، والبحث عن الحلول عن طريق البحث والابتكار والتكنولوجيا، وبناء نظام وطني يعنى بالجانب الاجتماعي والاقتصادي ونوعية التعليم والتشجيع على البحث العلمي. ليتناول الحديث وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سيتاك نامبتنا، الذي هو الآخر، شدد على أهمية التعليم ودوره في تعزيز الرؤية المستقبلية للبلاد، موجها خطابه للمشاركين بضرورة العمل على تلبية متطلبات المتغيرات المتسارعة على أرض الواقع بالاعتماد على البحوث العلمية والابتكار ووضع مشروع طموح مبني على استراتيجية واضحة لمنح الفرصة للبحث من خلال البنية البشرية المؤهلة لذلك. معلن افتتاح عمال الورشة التي تستمر حتى 14 من مايو الجاري بمشاركة أكثر من 30 خبيرا في مجال البحث العلمي والابتكار التكنولوجي.
1: نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي في تشاد احتفالا بمناسبة الذكرى 76 ليوم أوروبا الذي يوافق 9 مايو من كل عام. المناسبة حضرها سفير الاتحاد الأوروبي أمادور سانشيز إلى جانب وزيرة المرأة كيتوكونغا تانغولو وممثلي البعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد. عبدالله هارون وتفاصيل أكثر.
6: بمناسبة الذكرى 76 ليوم أوروبا احتضن مقر إقامة سفير الاتحاد الأوروبي احتفالية خاصة نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي في تشاد وسط حضور دبلوماسي رفيع المستوى وبمشاركة وزيرة الدولة وزيرة المرأة والطفولة المبكرة كيتوكو غاتانغولو ممثلة للحكومة التشادية. ويعد هذا الاحتفال محطة سنوية بارزة يستحضر فيها الاتحاد الأوروبي قيم الوحدة والسلام والتضامن. بدوره سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في تشاد أمادور سانشيز ريكو أعرب عن سعادته الكبيرة بالاحتفال لأول مرة بيوم أوروبا هنا في تشاد بعد مسيرة امتدت 30 عاما داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن الاحتفال بيوم أوروبا يحمل رمزية تاريخية كبيرة، إذ ولد الاتحاد الأوروبي من رماد الحرب العالمية الثانية قبل 70 عاما على أسس السلام والتضامن والتعاون بين الشعوب، مضي أن الاتحاد الأوروبي يعمل في تشاد بروح الشراكة والتعاون، مؤكدا السفير أمادور سانشيز عن أمله في تعزيز العمل المشترك مع الشباب التشادي خلال السنوات المقبلة.
1: انطلقت يوم أمس بمركز باكارا للتدريب فعاليات ورشة العمل لعرض النتائج وإعداد تقرير الملامح القطورية لممارسة مراقبة الشراكات العالمية. وقد جاء تنظيم هذه الورشة من قبل وزارة المالية والميزانية، رأس المناسبة والمنسق الوطني للشراكات العالمية صالح محمد علي. عز علي اللوم وتفاصيل الخبر.
7: صياغة خطة عمل لتنفيذ الالتزامات الكاملة للتعاون الإنمائي هو الهدف الأساسي من ورشة العمل المتعلقة بعرض النتائج وإعداد تقرير الملامح القطرية وممارسة رقابة الشراكات العالمية، إلى جانب تشكيل خطة تهدف إلى توجيه وتنفيذ الالتزامات من حيث فعالية التعاون الإنمائي للعام 2021-2026 ونشر نتائج التقرير وعرض عملية دورة الرصد، وذلك لتعزيز الحوار بين الجهات الفاعلة. وعلى مدى 5 أيام يعكف المشاركون في أعمال الورشة على دراسة العديد من الموضوعات المتعلقة بكيفية عرض النتائج وصياغة التقارير. في خطابه لافتتاح أعمال الورشة، صالح محمد علي المنسق الوطني للشراكات العالمية قال إن هذه الورشة تعد خطوة أساسية في مجال الديناميكيات الجماعية، نظرا لاعتبارها عملية مميزة في مجال تحسين الخبرات والإجراءات التي تمت مناقشتها. كما أكد المنسق الوطني للشراكات العالمية صالح محمد علي بأن النتائج التي يخرج بها المشاركون تسهم في اتخاذ قرارات تعمل على تطوير الرؤية الاستراتيجية للتنمية، ممتدحا جهود شركاء التنمية الفاعلين والمانحين.
1: وإلى أخبار الولايات، وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تعزيز التعايش السلمي، تواصل الجهات المعنية بولاية وادي فيرا لقاءاتها التوعوية، حيث أقيد لقاء ثلاثيا بمدينة بيلتن والتي منها يوافينا مراسلنا موسى أحمد دود.
8: في إطار توجيهات رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس دبي إتنو الرامية إلى تعزيز التعايش السلمي ونبذ كافة أشكال الفرقة، تواصل الجهات المعنية جهودها لترسيخ قيم السلام والوحدة بين مختلف مكوناتها المجتمع بوادي فراه وإنيد الشرقية. في بداية هذه المناسبة تحدث كل من سلطان درتامة أحمد طه محمد عبد الله وسلطان درزقاوة بقيت عبد الرحمن حجار وسلطان دربيليا سديد تيمان دبي وسلطان دركبكا محمد علي عبد الله كلمات تناول فيها عدة مواضيع منها السلام والتماسك الاجتماعي والعيش المشترك، لأن رئيس الجمهورية المشير يولي اهتماما كبيرا بالتعايش السلمي بين المواطنين ويؤكد دائما على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ قيم السلام والمحبة والتفاهم بين مختلف مكونات المجتمع. بدوره رئيس لجنة الحكومة محمد صالح إبراهيم ومحافظ محافظة درتامة محمد أحمد نيمات طالبين من الجميع بالتوجه نحو التعايش السلمي والأمل على تعزيز روح المحبة والوئام بين مكونات المجتمع، كما توجهت البعثة إلى منطقة مرا صابري لتحقيق نفس الهدف. ويبقى التعايش السلمي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع من أجل بناء مجتمعات يسودها الأمن والإنسجام. بلتينغ موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
1: وفي مدينة مساكوري نظمت دورة تدريبية لصالح المعلمين من قبل وزارة التربية الوطنية بالتعاون مع منظمة اليونسيف. التفاصيل لدى مراسلنا يوسف موسى محمد.
9: في إطار استراتيجية وزارة التربية الوطنية لتحديث المنظومة التعليمية ورقمنة القطاع، جاءت هذه الدورة التكوينية إلى تمكين المعلمين بولاية حجر لميس من آليات التعليم عن بعد، مع التركيز على إتقان استخدام المنصة الوطنية تشات إديكاتيكا. وأوضح مسؤول البعثة آجيم أبيل أن هذه الدورة تأتي ضمن خطة الحكومة التشادية الرامية إلى رفع مستوى الأداء التعليمي وتعزيز العدالة في فرص التعلم، مشيرا إلى أن المشاركين سيتلقون خلالها شروحات نظرية وتطبيقات عملية حول كيفية إعداد الدروس الرقمية ومتابعة التلاميذ عن بعد واستخدام الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية بما يضمن استمرارية التعليم وجودته. من جانبه ممثل مندوب وزارة التربية الوطنية وترقية المواطن بولاية حجر لميس محمد توم قال إن هذا التكوين الذي يضم 25 معلما ومعلمة يأتي استجابة للتحديات التي فرضتها الظروف الصحية والجغرافية، ويهدف إلى سد الفجوة الرقمية في قطاع التعليم وتمكين المعلم التشادي من مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية. وأكد الممثل أن هذه الدورة التكوينية تأتي بدعم من منظمة اليونسيف وتندرج ضمن خطة الوزارة التي مكنت من تكوين أكثر من 500 معلما خلال العام الدراسي 2024-2025 في إطار تعزيز القدرات الوطنية للتعليم عن بعد. وتعد منصة تشاد إديكاتيك مشروعا وطنيا أطلقته الحكومة لتوفير محتوى تعليمي رقمي ومجاني للتلاميذ في جميع أنحاء البلاد. من مدينة مساكوري يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وننهي نشرتنا بالمجلة الاقتصادية الأسبوعية، حيث تناول الزميل عمر حسن دحب في ورقته اليوم الخطة الاستراتيجية لتحديث الجمارك في تشاد.
10: أطلقت الإدارة العامة للجمارك والحقوق غير المباشرة خطة استراتيجية للتحديث للفترة 2026-2030 بهدف تحويل الإدارة الجمركية إلى أداة فعالة تخدم الاقتصاد الوطني. وقد خضعت هذه الخطة للتقييم خلال ورشة عمل انعقدت من 6 إلى 8 مايو 2026 بدعم من البنك الدولي، مع التركيز على آليات المتابعة والتقييم الصارمة واعتماد أدوات إدارية حديثة. وفي سياقها الاقتصادي تواجه تشاد باعتبارها دولة غير ساحلية تعتمد بشكل كبير على الواردات والعائدات الجمركية لتمويل ميزانيتها، تواجه تحديات عديدة من بينها التهريب وتقادم الإجراءات الإدارية وهو ما يعرقل حركة التجارة. تندرج هذه الإصلاحات ضمن ديناميكية أوسع للتحول الرقمي من خلال اعتماد نظام سيدونيا وورد وتطوير شراكات أبرزها الاتفاق الموقع مع مجلس الشاحنين التشاديين في ديسمبر 2025 لإطلاق منصة رقمية مشتركة. كما تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين تحصيل الإيرادات العامة وتسهيل المبادلات التجارية بما يخدم النمو الاقتصادي في ظل توجه البلاد نحو تنويع الاقتصاد في مرحلة ما بعد النفط. وتركز الخطة الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية، من بينها الرقمنة والربط البيني لتعزيز تتبع حركة السلع والحد من عمليات الغش والتهريب، إضافة إلى تعزيز الانضباط الإداري وترسيخ مبادئ المساءلة وتكوين الكوادر من أجل قيادة استراتيجية أكثر فعالية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطة في زيادة موارد الدولة بشكل ملحوظ عبر تعمين العائدات الجمركية التي تمثل جزءا أساسيا من الميزانية التشادية، كما تبشر المتعاملين الاقتصاديين بإجراءات أكثر بساطة ومرونة من شأنها تقليص التكاليف اللوجستية وجذب الاستثمارات إلى قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة.
1: يرنا في ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام 6:20. هكذا مستمعينا في كل مكان تحت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية، وختاما هذا تذكير لأبرز ما ورد فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يشارك في معدبة العشاء الرسمية التي أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو بالقصر الرئاسي في العاصمة نيروبي على شرف رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة في القمة. ومجلس الشيوخ ينظم يوما إخباريا لصالح أعضائه حول القضاء على مرض شلل الأطفال، وزارة الصحة العامة تنظم احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 مايو من كل عام. وبمشاركة أكثر من 30 خبيرا في مجال البحث العلمي والابتكار التكنولوجي، وزير التعليم العالي يطلق بفندق رادس بلو أعمال الورشة التدريبية حول التقييم والقدرة على الابتكار. هذا كما استمعتم في النشرة إلى أنباء أخرى متنوعة، نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، نفذها فنيا المهندس يرنا إيف، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق. نشرتنا الثانية تأتيكم في تمام 11:30 تماما من هذه الليلة بإشاءة الله تعالى. حتى تلكم اللحظات أرجو أن تقضوا أوقات طيبة وشيقة مع بقية برامجنا رفقة الزميل آدم صابون. أشكر لكم المتابعة والسلام عليكم.

0: المستمعين الكرام أينما كنتم، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى ليومسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن حان موعد برنامجكم صفحات من تاريخ البلاد. متابعة سعيدة.
1: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
2: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. نبدأ هذه السلسلة التي تتعلق بمملكة كانين بورنو، سلسلة تمتد عدة حلقات مع الدكتورة خديجة باي موسى. السلام عليك دكتورة.
3: عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: طبعا في هذه الحلقة الأولى معك في سلسلة تاريخ مملكة كانين بورنو، أولا حديثينا دكتورة خديجة أباي موسى، كيف نشأت وتطورت مملكة كانين بورنو؟
3: شكرا دكتورة عبد الصادق على الاستضافة وعلى هذا البرنامج الشيق. مملكة كانين بورنو لها تاريخ في إفريقيا بصفة عامة وتشاد ونيجيريا على وجه الخصوص. لم تكن لمملكة كانين بورنو قبل مجيء الإسلام نظم دستورية ولا إدارية، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة، لكن بدخول الإسلام واعتناق سلاطينها ساهموا في نشر الإسلام وتبلورت الثقافة الإسلامية وقامت دائمة الدولة على أسسها. ينقسم تاريخ المنطقة إلى ثلاثة. فالقسم الأول هو بداية تاريخ كانين، قد بدأ في 700 إلى 1224، وكانت تتحكم في المنطقة في السنوات الأولى أسرة دوق إبراهيم أو دوق ابن إبراهيم. هذا هو أول سلطان بالنسبة لمملكة كانين، لكنه ليس مسلما. ثم الأسرة السيفية نسبة إلى سيف بن زيزن. أول ملك مسلم هو ملك أومي. بين السلطان دوق إبراهيمي وملك أومي يأتي السلطان أومي في ترتيب الثالث عشر من سلاطين كانين. أما القسم الثاني وهو عصر الحروب الأهلية والتحركات القبلية في عام 1224 إلى 1507، بينما يشمل القسم الثالث قيام الإمبراطورية الجديدة إمبراطورية كانين بورنو ذات النفوس والسلطات حتى أوائل القرن التاسع عشر الميلادي، حيث ضعف السلاطين وانتقلت السلطة من حكم السلاطين المايات إلى المشايخ. وأسباب انتقال المملكة من شرق البحيرة إلى الغرب عندما ضغطت عليهم قبائل البلالة بعدما انتهزوا فرصة انشغال أبناء الأسرة الحاكمة، مما دفعهم إلى اللجوء إلى غلب البحيرة وتأسيس بورنو من قبل أبناء كانين. تقول بعض المصادر خلال قرن، وبعض المصادر تقول خلال 50 عاما استعادوا كانين وضموها إلى مملكة بورنو، وأصبحت تسمى المملكة مملكة كانين بورنو، ذلك في أحد السلطان ألي جاجي. تطورت المملكة في أحد الكانمي في خلال القرن الثالث إلى الرابع، وفي أحد البرناوي من القرن الرابع إلى السادس عشر. وتطورت المملكة بعد أن اعتنق سلطان أومي الإسلام على يد الداعية محمد بن ماني، وساهم في نشرها، وتطورت الثقافة الإسلامية لدى حكامها بعد أن أجزل المحارم السلطانية للعلماء، مما دفع الكثير من العلماء يأتون إلى كانين ويقومون بتدريس وتأديب أبناء كانين، بعد أن جعل قصورهم مكان علم وبالإضافة للمسجد والمسيح.
2: هل هناك مظاهر أخرى لتطور مملكة كانين من غير النظام التعليمي وغير ذلك؟ هل هناك مظاهر أخرى تؤكد على تطور هذه المملكة؟
3: نعم، هناك مظاهر أخرى. هي مملكة كانين موقعها الاستراتيجي جذب إليها العديد من العناصر، ويعبرون عن طريقها إلى الحج، منهم من يمكث ليتعلم ويعلم غيره، منهم من يمر عبر كانين وإذا انقطعت به السفر يمكث ويعمل من أجل أن يستعيد للسفر، منهم من تنقطع به المقام إلى أن يمكث في كانم. بهذه الطريقة جذبت إليها العديد من العلماء. وفي طريق الحج ممكن مملكة كانم بتدفع أبناء الكانمين مع التجار الذين يأتون بالبضائع والكتب وينقلون معهم الطلاب ويأخذون معهم التوابل وريش النعام وسن الفيل والحرير إلى الدول العربية والحجاز ومصر وتونس والمغرب. بهذه الطريقة تطور. عندما يأتي التاجر يقوم بالدعوة إلى الله في مملكة كانم وينشر الدعوة. عندما يرجع يعود معه بمجموعة من الطلاب لكي يذهبوا معه يتألمون. عندما يرجعون هؤلاء الطلاب هم معلمين ومشبعين بالثقافة الإسلامية حتى شمل معظم دول وسط إفريقيا من خلال تأثير مملكة كانم.

0: شكرا دكتورة على هذه المعلومات التي تتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم، خاصة في المجال العلمي والتجاري وغير ذلك. كما حدثتنا عن الموقع الاستراتيجي لهذه المملكة، مملكة كانم بورنو، ساعد في تطورها. طبعا لكي نتحدث عن تطور وعن تقدم وعن ازدهار، لابد من وجود إدارة جيدة تدير هذا الشأن حتى تحقق التطور والازدهار. ما نوعية الإدارة في مملكة كانم بورنو؟ وهل القبائل التي عاشت في تلك المنطقة أيضا دور في هذا التطور؟
1: نعم، سؤال وجيه. القبائل، نتناول القبائل قبل النظام الإداري بالنسبة لمملكة كانم بورنو. هناك قبائل وجدت قبل الإسلام، وهناك قبائل ما وفدوا في ركاب هذا الدين الحنيف. القبائل كثيرة، لكن أشهرها الساو، سكنوا الساو منطقة بحيرة تشاد، وكانوا من القبائل الذين لهم دور بارز في تاريخ مملكة كانم. قبائل الزغاوة، قبائل الزغاوة سكنت كانم قبل الإسلام، كان لهم سلطان، ولكن عندما غادروا كانم غادروها تلقائيا ونزهوا إلى شرق البلاد. أما بالنسبة لقبائل الكانمبو، استوطن الشعب، يقال في بعض المصادر يعني أنها تنتمي إلى عائلة يمنية، هي عائلة السيف بن زياد، انبسطت نفوذها على جماعات البدو والرعل بقيادة السلطان أومي. قبل أومي كان غير مسلم، لكن أومي هو الذي مسلم واشتهر بين القبائل الكانمبو، وهي القبائل الأساسية في تاريخ كان، وهم شعب مستقر يعمل بالزراعة والتجارة والصناعة اليدوية والنحت والصناعة، واشتهروا بأنهم سكان المدن والحضر، وامتازوا بالنشاط والحيوية، وتفوقوا في ذلك المجال على جيرانهم، كما كانوا أعظم سكان الإمبراطورية نشاطا وحيويا، ويرجع الفضل إليهم في الإكسار من استخدام الخيول، حتى ساروا أمهر الفرسان في تلك المنطقة، وأصبح جيشهم موضع رعب وفزع بالنسبة لجيرانهم. وكانت قبائل البلالة أيضا تقطن في إقليم الشرق الأوسط من بلاد كانم عند بحيرة فتري، وهي من القبائل المهمة التي شاركت في نظام الحكم. سكن البلالة الأراضي في حاضرتهم تسمى ميتو، وكانت البلالة في الأصل رعاة إبل يسكنون حول بحيرة فتري، وهم الإقليم المعروف بإقليم المرأة، ومساكنهم كانت من الأكواخ، وهم أيضا أسبابهم دفع الكانمين هجموا عليهم واضطروا أن ينزهوا إلى غرب البحيرة ويأسسوا بورنو. ومن القبائل أيضا التوبة والتدة، هم أيضا من القبائل المهمة في تاريخ تشاد، وقد سكنوا الصحراء الكبرى وتمركزوا في جبال تيبستي، اشتق اسمهم توبة ومعناها سكان الجبال، أما القسم الثاني سكان الواحات أو سفوح الجبال، فأطلق عليهم التدة ومعناها سكان سطح الجبل في لغتهم. أما الذين يسكنون الإقليم المتاخم لمنطقة البلاد الوسطى، فأطلق عليهم الدزة، وعاشوا في تيبستي وبركو إندي. وفي القرن الثالث عشر الميلادي قست الطبيعة الصحراوية وانتشر موجة من الجفاف، فرحل الكثير منهم وسكنوا مناطق والداي وأوراد، ومنهم سكن إقليم دارفور، والذين استقروا في الجبال أن سموا بالتوبو والتدة والدزة، ومنهم أسحالين يقول أن كذا من تقسيمات قبيلة القرآن. أما الذين استقروا في كانم ماو يسمونهم بالكنومة، والذين استقروا في بحر القزات يسمونهم بالكرة أو الكريدة. وهناك دور كبير بالنسبة للقبائل العربية في منطقة خوض بحيرة تشاد، خاصة في مملكة كانم بورنو، لهم أثر كبير، وقد وصلوا إلى كانم من طريق النيل من جهة الشرق وعبر الصحراء من الناحية الشمال. كانت لهم هجرات متتالية قبل الإسلام وبعد الإسلام، هناك هجرات بعد المماليك وهجرات من أجل الدعوة، هجرات متتالية بالنسبة للقبائل العربية، وكان لهم دور كبير في الحكم، وامتازت القبائل العربية بالفروسية في جيش الكانمين. هناك قبائل الفلاتة لهم دور عظيم في مملكة كانم، وجود قبائل الفلاتة على العلامة محمد ماني الذي تتلمز على يديه أغلب السلاطين وعلى رأسهم سلطان أومي جلمة. هناك قبائل كثير، لكن نذكر أهم القبائل التي سكنت مملكة كانم بورنو. وفيما يقص النظام الإداري، لم تكن لمملكة كانم بورنو قبل المجيء الإسلام حكومات مركزية ولا نظم دستورية ذات قوانين لإدارة الحكم، كما لم تكن لهم لغة واحدة يتخاطبون بها ويسجلون تواريخهم، بل كانت لهم عادات وتقاليد تعارفوا عليها في مسيرة المملكة. وبانتشار الإسلام واعتناق سلاطينها له، صارت لهم نظم إدارية وقضائية مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وأصبحت اللغة العربية لغتهم الرسمية. وكانت القائدة السائدة في حكم المملكة هي تولي الإبن الأكبر للسلطان شؤون الحكم، غير أن هذه القائدة لم تكن ثابتة دائما، فقد تختلف ويولي الحكم لغير الإبن الذي يليه في المرتبة، إذ كان الحكام أحيانا أحيانا يولي ابنه بدلا من أخيه، كما كان سابقا في المملكة نظام ولاية الحكم لابن الأخت أو ابنة البنت. لماذا؟ لأن في كانم لهم عادة تعظيم المرأة، المرأة لها مكانة عالية، شأنهم شأن البربر والتوارخ. وعلى سبيل المثال كان يسمون بعض السلاطين بأسماء أمهاتهم، السلطان علي بن زينب، داود بن فاطمة، وإدريس بن عائشة، نسبة لمكانة المرأة، المرأة لها مكانة عظيمة يفتخرون بها. قد يكون هم أبناء سلطان، اسم الأب واحد لكن الواحد يفتخر باسم والدته، لأن السلطان لها أكثر من زوجات، عند المرأة مكانة عظيمة بالنسبة لمملكة كانم. وكان في نظام ولاية الحكم في مملكة كانم وراثيا.
0: شكرا، إن شاء الله نواصل في الحلقة المقبلة حول وراثة الحكم في الحلقة المقبلة. شكرا جزيلا الدكتورة خديجة أباي موسى على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها لنا فيما يتعلق بنشأة وتطور مملكة كانم بورنو، وأيضا أهم القبائل التي لعبت دورا مهما بها. وبهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة الأولى ضمن سلسلة حلقات حول تاريخ مملكة كانم بورنو. مستمعينا الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني محمد نور موسى، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية الكادية برنامج صفحات من التاريخ.

المستمعين الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام فقرات برامج قسم العربي الفصحى براديو تشاد لأمسية اليوم الثلاثاء 25 من ذي القعدة لعام 47 و400 الهجري الموافق 13 من مايو لعام 2026. المستمعون الأفاضل، خدمكم خلال 45 دقيقة في الربط والتنشيط محدثكم آدم صاب الموسى بمساعدة الفني المهندس يرمئيف. والآن إلى متابعة باقي برامج راديو تشاد باللغة العربية المحلية برفعة الزميلة حسنية آدم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الساعة 6:45 دقيقة داخل الاستديو نبدأ برنامجنا. أنا اليوم عايشين، اليوم يوم الثلاث 11/5/2026، 75 دقيقة نسمعكم بلاغتكم. هنا اليوم مع الشيخ، هنا الفرحة وهنا الكرهة، تسمع كل الدعايات، تسمع أغاني مختلفة. الساعة 7:15 دقيقة تسمع نشرة إخبارية المسائية، نواصل لخيد الساعة 8 إلى دقيقتين، ده الوقت المحدد لي أنا نختم فوق البرنامج ونخلي الزميل يجي يندس ويواصل بيه كلام فرنسي. في المدة دي كمان يخدمكم في مكنة الفان نهير نائب، في قدام الميكروفون حسني آدم محمد. نخلوكم تسمعوا أغنية، وبعد الأغنية كمان إن شاء الله ندخل في موضوعنا بلاخدكم هنا اليوم الشيء.

شكرا. عايزة مستمعين ومستمعات الكرام نوجه الفنان محمد علي درسيلة ونبدو ببلاغتكم هنا اليوم الشيء. الإدارة هند الوزارة عن استصلاح العقد والتنمية والسكن والتمدن تطلب من الناس أن نذكر لكم أسماء دول ده يحضروا في الإدارة بمكاتبهم لأسباب مشاكل هنا بكاناتهم. منهم كمان السيد محمد تكا حساب الله له 8 9 11 13، محمد تكا حساب الله لو 12 و14، محمد أحمد آدم لو 16 و18، محمد سالي آدم لو 17، جمال سراج الدين لو 18 و20، جمال سراج الدين لو 21 22 23 و24، مصطفى عبد الله علي لو 25، حبسيتا محمد أبكر لو 26. مطلوب من الناس دي لاندي مبكانات في كارتي النوارة سيسيون 2 إلو 251 دا خليهم يمشوا في الإدارة بمكاتبهم. ومطلوب كذلك من فطومة بشارة إساخة لو 3 و4، حسن بشارة إساخة لو 5 و6، إساخة بشارة إساخة لو 7 و8، فتح الباب بشارة إساخة لو 9 و10، قاعدين في كارتي النوارة سيكشن 2 إلو 251 بي. كذلك مطلوب من الناس دي اللي يمشي الإدارة بمكاتبهم. ومطلوب كذلك من مدام فاتمة عبد الرحمن اللي عندها نقع في كارتي الرنقاجي سيكشن 1 إلو 41 لو 13 بيس و15، كذلك تمشي في الإدارة بمكاتبها. الرئيس هنا اللجنة هنت التنظيم بيبلغ لكل السكان هنا جمعية براين القاعدين في جمعينا يحضروا في جمعية أما هنا إلكتيف يعني تبقى يوم 31 مايو 2026 ابتداء من الساعة 8 في بيت هنا المرأة. لأجل ده كمان كل السكان هنا جمعية براين مطلوب منهم عشان يحضروا في الجمعية الأمة. الهدور كمان هنا أي واحد ده بالهين يا مطلوب. مدام كلتوما دونغو سحبسيتا جبرين توما جرما كلتوما محمد مريم بشارة خديجة غرغورة عاشي آدم أمبشاير هارونا أنجقل هارون فاطمة عبد الله حليمة غومبو عاشي بشارة كاكا الهاج خديجة بوكاسا أجدي كشلا دناء هارون أمبشاير جبرين حواء موسى خديجة جبرين فاطمة أحمد فاطمة محمد حواء جاموس خديجة هارون فاطمة سالي جوسة جدا توما محمد حليمة حليمة محمد عاشي كاكا أمبورو آدم كيلو محمد حبيبة أمبودا حبيبة أمبودا زهرة جرمة مريم محمد ليم الفرحة يبلغ لأجدة بيت البلامة آدمة خرسة زينبة عمر وكل شبنا أمبولولي ميمونة أخي عاشي أم جبيرونة وكل شبنا أمبولولي هجي بيت بلامة مريم ما الدليل وخالي حامد هجي أخي فاطمة إما ميمونة آدم وكل الشباب هنا الشاب الجوز الرئيسة خديجة بشارة دناعة بنت اللوان فاطمة إما ميمونة آدم وكل الشباب هنا الشاب الجوز الرئيسة خديجة بشارة دناعة بنت اللوان زهرة طاهر وكل الشباب هنا قرنفلة أمبنا ألكا في طاهر رامة محمد وكل الشباب هنا كليمي هوا جيمي توما خالة خديجة جيمي وكل شبنا دوغي رمادة جرسة هجي محمد وكل الشباب هنا أم كنجو حليمة عمر توما الهاج وكل الشباب هنا جرماي الجبيرة بشارة هبسيتا أمباجي وخديجة أمبشاير أمينة بيتا إدريس وكل الشباب هنا علي آشي طاهر الجدة إيسا وكل الشباب هنا مشيتير خديجة جبرين خديجة الديف وكل الشباب هنا التبوبو أمينة عمر حجي أمومين وكل الشباب هنا جميزي الرئيسة كالتوما كاكا الرئيسة الجدة الرئيسة أمبيورو وكل الشباب هنا أفرق الجدة إبراهيم حجي جبرين وكل الشباب هنا فندوري رامة عبد الرازق أمينة سالي وكل الشباب هنا أبالي أمينة رمات آشي بشارة حجي أبكر وكل الشباب هنا أمدلوة هوا جرمة فاطمة مؤمن وكل الشباب هنا هشاب الدبة الرئيسة أمبنى
أشيك عبد الخادر زارا عمر فاتيمة موسى أبسيتا عادي مكل شابنا هشاب أمبريا خديجة هارون أمينة أبكر ميمونة قنبو كلو عبد الرحمن الجدة عبد الله وكل شابنا جيليجي مريم عبد الرحيم هو أبو حبيبة إدريس وكل شابنا تشوفل خديجة بشارة أجي جيمي وكل شابنا أرديبي أرديبي الدبة أمينة موسى أنكسيري حسنة أنخرس جيمي وكل شباب أنا أجمع لأداء محمد أما ساجا موسى وكل شباب أنا إفني فاتمي إدريس أنكسيري دونغوس والشباب أنا بادي لكالتوما الشيخ وكل شباب أنا المدينة لأخوان أخوان بيت نصارى أخوان بيت نصارى خديجة حسنة الكلاش دنا زارا نكور وكل شباب أنا قرنفلا تنكو خالة الجدة إيسا الجدة خالة وكل شبنا كركم هو آدم حبيبة عبد الرحمن فاتيمة موسى وكل شبنا كركم آشي جموكو آدم عمر فاتيمة آدم أمخريسة محمد وكل شبنا جميدي الجدة أبكر الزيني بشارة سعيدة محمد خديجة آشي عمر خديجة آشي عمر وكل شبنا أمورضو لأيسا بكر حبيبة نكاس فاتيمة توم خديجة إيسا أماني توم وكل شبنا أنا أنجيوتو كالتوما حسن مريم محمد أمرمات خديجة بشارة وكل شبنا ريجينا كالتوما حبيبة آدمة وكل شبنا غريداية هو عبد الله خديجة عبكر وكل شبنا هيلي تشين خديجة وادي خديجة توم وكل شبنا جدادة قنبويا آدم أمبورو جدا كلو عبد الله وكل شبنا دلوكينا أمينة عبكر أخوان حسن خديج جميع بابا وكل شبنا أرديبي هجي إيسا حرير يوسف الجدة وكل شبنا تاكل ناس لفاتمة بشارة كوري عبد الله حليمة الجوني أنجوجا آدم زهرة بشارة وكل شبنا الأسد لآشي عبد الواحد توما محمد وكل شبنا قرن الكاتشو لكل الأهل برا وداخل بأروسا بنيتم أم خريس الباب يوم الخميس والعزومة نفس اليوم يوم الخميس في الفار أنا بلاما دونغوس جناعة بركة محمد أحمد محمد جبرين حسن الجوني حسن إدريسا عبد الرحمن الدليجي موسى آدم هيسيني محمد عبد الكريم هيسيني هامت جيمي إدريسا جدة عبد الله يا أسمان هارون دهية هيسيني أحمد خالة أدنى آدم هارون أبا بشارة بلاما محمد جبرين محمد موسى بلاما خالة بشارة مرسال أحمد بلاما بركة جبرين الدليجي سمي جدة شريف بلاما سالي أحمد مالو جدة بلاما عبد الرحمن ميكائيل ساكن علي بلاما موسى هارون محمد عبد الله أبو ديجن اللوان محمد ميكائيل جدة جوجة محمد إدريس محمد جبرين ميكائيل محمد جدة بلاما جبرين محمد جدو إدريس محمد عمر سئيت تيراب عبد الله هسيني ديبتي سالم ميت دناتهم محمد أخونا محمد أبكر لما الفرح يبلغ لكل الأهل بر وداخل بأروس نويلتي هسين يوسف لا ببقى يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في بلتي غريداية هنا الدليجي موسى آدم السلطان محمد إجلي محمد كشلا كاسر الشيف دي كانتو كدادا إبراهيم أجيت مهدي السلطان أنا مرمي أم ألقي لما الفرح يبلغوا لكل الشباب الكفاتري وكل الجرمة أنا كانتو ماني الرئيس أنا الشباب وأنا الكفاتري الجرمي أنا كانتو أفروك الرئيس أنا الشباب كفاتري الجرمة أنا كانتو كدادا الرئيس أنا الشباب كفاتري الجرمة أنا كنتون أسلا الرئيس عن الشباب كفاتري والجرماء هنا كنتون الفاس الرئيس عن الشباب الكفاتري الجرماء هنا كنتون ماي آيش الرئيس عن الشباب كفاتري أنا الجرماء أنا كنتون سيدوربين الرئيس عن الشباب كفاتري جرامي أنا كنتون بنيسيت حسنا أجد وكل الدوكة وكل الحكامات هنا برا وداخل بدون انفراز بدرجان هنا رئيس هنا الشباب هنا كبشي جيمي الرئيس الأول جديو جيمي رئيس الثاني كريم قنبور رئيس هنا الدلقية هنا الشباب محمد بشير بشارة جرما أنا هنا الخيل الجرما حسنا يحيى ببقى يوم الأحد بساعة 8 في مرمي أم ألقي هنا بلام
مقامة أجيت عمر ده في كانتون كدادة. السيد آدم أبوت أحمد أبوت جدة أبوت الرخيصة محمد النمر زكريا محمد موسى محمد علي بشير الجدير جدة حسين أبكر عبد الله أبكر أحمد عبد الله محمد أحمد محمد زكريا محمد آدم يونس آدم عبد الرحيم أبراس جبرين أنجا إيسا محمد عبد الرحيم حسن الرئيس جيمي شمشور جيمي محمد جيمي حسين حسب الله الضيف إبراهيم أحيا حسب الله جبرين حسين محمد هارون جدو حسن حسين آدم حسن آدم إدريس زكريا لما الفرح يبلغه لكشل محمد بلامة قربة جدة موسى زكريا الدارس ومحمد موسى في أمسكيني محمد صوصل بكري الشيخ وبشارة يونس قديم في السمائين عبد الرحمن آدم محمد جبرين ضحية الجيد الهاج داود قديم في جقيم إبراهيم عمر عبد الرحيم جونغو آدم محمد أبكر كجل قديم في سكولدي لجدة قدو بشارة فضل محمد عمر جدة عمر علي حامد مندايا حسين في كلكلايا لحسين عمر هارون أبكر صالح عبد الكريم آدم موسى حسين بني بلاما إما آدم شلتوت سوسل عبد الرحيم محمد قديم في القصور محمد أسمان علي أسمان إبراهيم حسنة محمد عبد الرحمن قديم في أباديديات لبلاما طاهر بابكر يوسف الهاج أدو الهاجة أبو هوا قريم في شنيفري لأبكر جرمة جبرين النايم قريم في قلرايكي أجيت يا خوب محمد خاتير أسمان أبو خريس دقاش سوسل النور حسين صابر سنوسي بوساتي ياسين قريم في سبكرة لسمائين إبيت الهاج عبد الرحمن محمد أبو نصيب آدم قنبو عبد الله محمد قربة قريم في الدوبة محمد كونغولي أبو دان كونغولي حسن أحمد التوم مختار قريم في اليمن لأبكر آدم محمد هجير أبو ديجن إلي صالي فادل قريم في مرمي لجبرين جدة التوم بشير قريم في فوات الهاج خالة في اللبانة إبراهيم جدة الشيخ آدم رمات حسن جدة قريم في مضوان بأروس هنا ولاتيم أبو أما أبوت الببقى يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في شنيفري هنبلاما آدم. السيدة حسيني دناء قجة دناء إدريس دناء فكي دناء أبكر مالوه جبرين محمد جدة دغلوش هارون جبرين آدم تكشير حسنة جبرين حسنة موسى أحمد بركة حامد عمر أبا موسى محمد أبا عبد الرحمن هارون بشارة أجيت مومن الإمام محمد مومن موسى محمد تجاني عبد الكريم أبكر يونس أبكر هنا مومن فلجة مومن وبلاما إلي مومن بيبلغه بفرحة لبلاما آدم جبريل لمحمد عبد الله يا درواشة جدة آدم أخي الجدة ميكائيلا التجاني دونغوس هارونا سوك جدة إما محمد سوك وكل شبابنا أمبلوليات الشيخ عبد الله يا سليمان رمات مومن موسى أخي الخاطر محمد أحمد موسى هارون موسى حامد جبرين حامد حسنة وكل الشباب هنا هالشابة الجوز محمد حسن فكي أسمان جورو بكري موسى الجورو هارون إيمت حسنة أخو وكل الشباب هنا هميدي يعقوب دانا الشيخ عمر الإمام محمد جيمي بشارة الجيت بلام جبرين نصر وفكي نصر الإمام ميكائيلا الجوني رمات علي أبكر جرما جيلي دوغونو كندي جبرين ولاد كندي وكل الشباب هنا إفنيات موسى إيسا محمد حسيني هارونا خميس وكل الشباب هنا البادي محمد توما إبراهيم الجيت محمد جبرين إبراهيم توم عبد الله يساري
مساكين وكل شعب عن جيوتو لكاچو محمد دنا محمد عمر عثمان وكل الشباب عن ريجينا جبرينا حسنا قدو عبد الله هارون قدو بلا ما بكر حسنا والشباب عن الدروطايا محمد سليمان جيجيري اما ليمان سليمان عبد الخادر جبرين جبرين دغرو جبرين دغرو وكل شعب عن اللوكينا ادم جبرين عبد الرحمن ابكر حسنا ادم عيسى عبد الرحمن صابر ابكر وكل الشباب هنا ارديبي عبد الرحمن عبد الله وايسا الغوني هارون ادريس وكل الشباب هنا اما خواريم عبد الرحمن احمد جدة موسى وكل الشباب هنا جدينا جيمي بكري غومبو بكري الحاج جيجر عمر البشير احمد عمر وكل الشباب هنا من جلجي لايسا صالح ادم صالح توما بكر بلاما اجيتا ميكايلا بلاما عمر ميكايلا والشباب هنا جيليبي عمر سالي ادم عمر قدو حسنا عبد الرحمن سالي ادم سعيد عبد الرحمن سعيد محمد رمات ابكر الهاج بني سعيد ادم محمد وكل الشبابنا البيدا خاله محمد بلاما عمر ابكر الهاج محمد عبد الرحمن امبرما عبد الله عيسى هارون محمد دنا حسيني جدا جبرين جيمي وكل الشبابنا غويايات لغنما حسين اما جبرين ابكر اما بشاره هارون الشيخ رخيص وكل شبابنا أم كندرو محمد نور نولي محمد حامد الحاج جيمي محمد جدة بلام جدة كولو وكل شبابنا تاكل ناس يونس مومين عبد الله محمد الحاج آدم أحمد آدم أسمان آدم عبد الرحمن عمر وكل شبابنا الأسد بلام مختار جيمي فكي عمر هارون عبد الرحمن مومين وشبابنا أندلو لرمات إبراهيم عبد الله هارون الحاج سليمان محمد بوكاسا حسن أبكر وكل شبابنا الفار بلام محمد هارون في الفرش لإيسا محمد آدم كمسلوم وكل شبابنا أبالي جوكو عمر محمد عمر سالي خبوب توم خبوب جدة جبرين فكي هارون هالشباب أنا هالشابة الدبة عبد الله حامد توم محمد بشار جيمي محمد سليمان عمر قجة الإمام موسى محمد جيمي غريم حسيني أتشكو عربي أبكر جبرين وكل الشباب أنا هالشابة أمبريا داود محمد أشنو قنبو عبد الرحيم أحمد كوشي وكل الشباب أنا تشوفل بلام أبكر توم قنبو خالة جيري رقيبي الباباي الديف وكل شباب نيجي ليجي معلوم تشكا معلوم عثمان عيسى آدم وكل شباب نكركم أصلا محمد ابن محمد الإمام ما أخي إسماعيل إدريس جلدو محمد معلوم عثمان بلام محمد آدم وكل شباب نكركم سالي دودو غرغرة محمد بلام محمد إدريس آدم بنجا هارون بنجا هارون حسنا وكل شباب البانات عمر أكتيا آدم حسن محمد جيمي والشباب أنا هيلي تاكفترة موسى دقو جبيرونا حسن مالوم موسى قندي هارون بشير الإمام مالوم حسن والشباب أنا عمود السقرات بلاما أخي آدم حسن كساري وكل شوهنا الجزيرة كفترة أنكلي جيمي الإمام مالوم إدريس مالوم جبرين بنية أبكر بشارة الجد شينا أدوم الشار وكل شوهنا مرميات الإمام جدة أبكر جيمي والشباب هنا الطويل بلاما بداغري خرصة كبيرة الجد خرصة كبيرة الجد أمد ومحمد والشباب هنا هيلي تشين بلاما سئيت محمد أمد ومصطفى الهاج عمر وكل الشباب هنا جدادة إيسا هارون حسنا إيسا والشباب هنا مخرب بلاما محمد بكة موسى وكل الشباب هنا أنقفل دناء محمد بلاما جدة أدم مالو مغوني والشباب هنا غريداية لأنايم هارون جبرين وموسى أبو هوا وكل الشباب هنا شقيك لأحمد محمد وكل الشباب هنا الشوائيل عبد الرحمن عبد الرحيم خالة محمد حامي سعيد الهاج تيلا ونكور أبو شنب حساب الله خرصة محمد أجيد كولول عبد كولول أبو كلتومة رمات أخي بشي شرك وفكي حامد إفين صالح سليمان محمد الرئيس رمات وكل شباب أنخر جبرين أبكر محمد حسن إفيز الرهيسيني أبكر مهمة هارون أنبياء مؤمن
إيسا وكل الشباب هنا النوارة، أخي طاهر محمد أحمد أجيد، أخي عبد الرحمن، وكل الشباب هنا الطيور دلقية محمد إيسا، خرسة إيسا، الإمام علي، جبرين أزرق، كوشي أحمد، والشباب هنا أدا الهاج عبد الخادر، البشير عبد الرحمن، عبد الرحمن عبد الخادر، الهاج قدري، الإمام حسن محمد، ويوسف أبو كسرة، عبد الله يا أبو كسرة، إما عبد الخادر، والشباب هنا بلالة، يوسف إبيلي، حسيني محمد إبيلي جدة، الإمام محمد علي عبد الله، آدم صغير، الأروس أنا حسيني دناء ببقى يوم الخميس، الأزومة كمان يوم الجمعة في أمردو، هنبلع مع عبد الرحمن هارون لفي كانتون أفروك. السيد هارون الشيخ، الهاج أبا هارون الشيخ، رمات هارون الشيخ، لما الفرح يبلغه لكل أهل برا وداخل بأروس الميلاد، وأخوهم رمات هارون الشيخ، الببقى يوم الخميس، العزومة يوم الجمعة في أنقر، هنبلام بركة الشيخ هارون الشيخ، الهاج أبا هارون الشيخ، رمات هارون الشيخ، لما الفرح يبلغه لكل الأهل برا وداخل بأروس الميلاد، وأخوهم رمات هارون الشيخ، الببقى يوم الخميس، والعزومة يوم الجمعة في أنقر، هنبلام بركة الشيخ. السيد أبكر أخي محمد هارون محمد، ديليجي عبد الرحمن ميكائيلا، حسن ميكائيلا، حسين ميكائيلا، الأميرة محمد حسن غلاديما، ديليجي بيتا محمد، وأشياق محمد عبد الله، يا بشكره كل الأهل ساعدوا ماديا وفكريا ومعنويا وقت الوفاة وقت السرقة عن ولايتهم المرحوم حسيني أخي، الأهل الله يأجرهم بنفس الفرصة بيبلغوا بالسرقة عن 40 يوم عن ولايتهم حسيني أخي، الله ببقى يوم الخميس في كارتيه أبورجا، هنا الديليجي إيبيتا محمد.

0: الهموم عن الحولين من سيم لسيم آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا حنموف أفريكا نادوا كل شبكات تات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا خليكم متواصلين مع قرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنكات مهما كانت شبكتهم بلهم هنتمن أو مدة زمنية اختاروا الفرم الحناكو ب 1400 ريال عند دقوا 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال اندقوا 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال اندقوا 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة هنا يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناك المفضل من حسا مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد يناديكم.
1: أنا هنا الأويل ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأويل وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل
2: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف كان للقرار رقم 1820 يقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب
1: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات البتخص السلام
2: شباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و 1820 و 2242 و 2250 بشكل خارطة سمحة
1: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، الساعة 7:15 إليكم نشرة الأخبار المسائية يقدمها لنا بشير أمر. بشير متابعة سعيدة، وبعد النشرة إن شاء الله نتلاقى معكم. مساء الخير.
1: مساء نور السيدة حسين آدم محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين ومستمعات رابي كيات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار. إن اليوم عشية والنشرة طوال نبدأها بالعنوي. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو شارك في العاصمة النوريبي في حفلة إنعاش أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو في القصر الرئاسي دالا شرف الرؤساء من الدول الكان شاركوا في القمة من فرنسا وإفريقيا. ومجلس الشيوخ نظم يوم هنا أخبار وتوئية دالي فايدة عن أعضاء المجلس هنا الشيوخ بخصوص الجهاد ضد الشرف من الأطفال. والوزير التعليم العالي الدكتور سيتاك يومبتنا أنت البداية أنت الخدمات عن الورشة التي تخص التجوه عن الباحثين في القدرة أنت الابتكار بالعناوين. وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. بعد ما شارك في المرمى الدولية من قمة فرنسا وإفريقيا كان بقت في عاصمة في العاصمة نوريبي أنا دولة كينيا، رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديفيد نو شارك في مناسبة أشك أن سواها الرئيس الكيني ويليام روتو في القصر الرئاسي، وهدر فوق كثير من الرؤساء من الدول والوفود كان شاركوا في القمة عن إفريقيا إلى الأمام. وخلال المناسبة دي كان هنت الأشك كان قدم الرئيس الكيني كلمة شكر فوق الوفود كان هدره في القمة عن فرنسا وإفريقيا بتغص التجوه عن التعاون الاقتصادي وعن التنمية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وبعد ذلك كلم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وكمان قال فرنسا مستعدة عشان تسعي علاقات جديدة بين إفريقيا وفرنسا عند احترام متبادل وبعيدة من الوصايا القديمة، وفرنسا كمان مستعدة عشان تفتح كل المجالات المهمة عند التعاون في إفريقيا. النائبة الثانية هنا رئيس مجلس الشيوخ ليدي بياسمدا أنطت اليوم مع فجر هنا في العاصمة جمينة البداية انت الأعمال هنا اليوم الإخباري وهنا التوئية كان خطوة بخصوص الجهاد ضد الشرف من الأطفال. المناسبة بقت في مقر مجلس الشيوخ ده بحضور الأمين العام من وزارة الصحة العامة الدكتورة تولورتا نجيتولوم جوزفين، وبحضور كثير من الممثلين هنا المنظمات الدولية القديمة بخدمة في بلدنا كانت الأعضاء هنا مجلس الشيوخ بوصفوهم في المناسبة كل الجهود انت الحكومة والشركاء اللي قاعدين بيسووها في محاربة الفساد في محاربة شلل الأطفال في بلد نجاد، وكذلك كيف الحكومة قاعدة تسوي الاستراتيجية إن محاربة الأمراض اللي بتمسك الإيار الدقاق في كل الولايات. ودائما في الأخبار انت الصحة الأمين العام النائب في الوزارة انت الصحة الدكتور محمد أحمد حامد، وكمان من جانب رأس اليوم مع فجر مناسبة انت الاحتفال باليوم العالمي عن التمريض اللي بيصادف كل سنة يوم 12 شهر 5. الزميل عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
2: ممرضاتنا مستقبلنا، قوهنا الممرضين والممرضات في سوينا التنمية هنت الصحة، ده شعار هنا الاحتفال باليوم العالمي للتمريض اللي احتفلوا فوق في سنة 2026. في ده وقت مناسبة هنت الحفلة بقت تقديم كثير من الكلمات، من بين الكلمات دي كلمة هن رئيسة الجمعية الوطنية لقوين خدمة التمريض في تشاد إمتى جمنانجار حجت بكونه الاحتفال بيوم 12 شهر 5 هن كل ما سنة يوصف المكان الكبيرة القادم بقوم فوقها بمشاركة العافية للممرضين الأوين والرجال وجايبين الحياة الآمنة بجانب الدلين المتابعة الصحية بالأخص في وقت الهم ملقوا فوقها المعدات اللازمة للخدمة. إمتى جمنانجار زادت في كلامها وقالت في بكان القاعدين فوق ده يدينا زمن أديل لنفكروا كلنا سوا في الضمان الواجب لقوين الاستراتيجية هنت الصحة. كمن جانبه الأمين العام النائب في وزارة الصحة العامة والوقاية الدكتور محمد حامد أحمد لخطاب الرسمي أكد في كلامه وقال الحكومة هم بلدنا تشاد بواسطة وزارة الصحة العامة والوقاية تعرف أديل نسبة هنت الحمبولات القاعدين بشوفوا الممرضين كل ما يوم، ومن وكدنا القاعدين فوق ده الحكومة تقدم الجهود الكافية لوفرين البيئة السمحة في خدمة الممرضين وتوفر التدريبات المختلفة لجددين المكانة هن الممرضين في المجتمع. وفي الأخير نذكر المستمعين مناسبة اليوم العالمي للتمريض اللي بيحتفلوا فوق في السردنة دي ينظموا فوق نشاطات كثيرة منها المؤتمرات ودورات ومناقشات بما يخص أهمية الموصفين مكانة الممرضين في أسط المجتمع وتقدمها في الخطة هنت الاستراتيجية الجديدة.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو جات. الوزير هن التعليم الآلي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومتنا أنطى اليوم مع فجر في وتل راديسون بلوهني في العاصمة الجمانة البداية خدمات الورشة هنت التدريب بخصوص جويد القدرات هنت الابتكار والاستثمار في مجال هن التعليم الآلي. المشاركين بيستفيدوا من في الورشة دي من التطور هن التنمية والخدمة الأديلة اللي بتساعد الحكومة في الاقتصاد. كالمناسبة كان بيجت بحضور كثير من المشاركين من داخل بارتنا تشات ومن الخارج وبحضور الممثلة انت الاتحاد الإفريقي ماريا خوسي سامبا. البيس انت الاتحاد الأوروبي القاضي فيني في العاصمة الجمينة في بلدنا تشات كان صوت احتفال بمناسبة عن يوم أوروبا اللي بيحتفلوه أي سنة في يوم 9/5. المناسبة انت الاحتفال كان بيجت في مقر السفير عن الاتحاد الأوروبي القاضي فيني في العاصمة الجمينة بحضور الوزيرة انت الدولة وزيرة انت المرأة والطفولة كوتوكو كتانغولو وبحضور كثير من السفراء والدبلوماسيين هنا الدول الشكشيك القاديم بخدمهن في العاصمة انجمانة. السفير هنا الاتحاد الأوروبي قال الاحتفال ده بسوء أول مرة فيني بيحتفلوا بيها هنا في العاصمة انجمانة وهم قاديم بيحتفلوا بيها عندهم 30 سنة مما أسسوا الاتحاد الأوروبي. المنسق الوطني عن الشراكات العالمية السيد محمد صالح ألي كان فتح اليوم مع فجرهن في العاصمة الجمينة واحد ورشة تدريب حضر فوق كثير من المشاركين القادمين بخدمه في كثير من المؤسسات انت الحكومة. في خلال 5 أيام المشاركين بيستفيدوا من المعلومات اللي بتخص في كيف يوصفوا النتائج انت الخدمة اللي بيسووها والكتاب انت التقارير. المنسق الوطني عن الشركات عن الشراكات العالمية قال الورشة دي مهمة في مجال العمل عشان يلقوا المشاركين الخبرات الضرورية في مجال هنا خدمته. في أخبار الأقاليم في مدينة مسكوري بقت اليوم فجر هناك ورشة تدريب كان نظمتها الوزارة التربية الوطنية بالتعاون مع اليونيسيف ده لفايدة المدرسين القاعدين بقروا في الولاية هنا جرلميس. الورشة صوتها الوزارة التربية الوطنية عشان توري المشاركين الاستراتيجية الوطنية من وزارة التربية الوطنية اللي بتخص الطوران عن القراية انت المدارس في بلدنا جاتا. الخبر جاب لنا من مسكوري مراسلنا يوسف موسى محمد. في بلتين السلطان هنا دارتاما أحمد طه محمد والسلطان هنا دار زقاوة سديكة تيمان ديبي والسلطان هنا دار كبكة محمد ألي أبطالله صو ملمه توئية ده بخصوص التعايش السلم المكوة السمح بين المواطنين هناك ويقل منهم الكراهية بيناتهم على حسب التوجيهات إن كبير الدولة رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. أعزائي المستمعين الساعة 7:23 في استوديو راديو تشات خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار. إن اليوم أشياء الفاتتهم النشرة نذكرهم بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو شارك في العاصمة نيروبي في دولة كينيا في حفلة عشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو في القصر الرئاسي على شرف الرؤساء الدول اللي كان شاركوا في القمة من فرنسا وإفريقيا. ومجلس الشيوخ نظم يوم الأخبار وتوئية بالفايدة عن أعضاء مجلس الشيوخ بخصوص الجهاد ضد الشلل من الأطفال. والوزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور سيتاك يومبتنا أنت

0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، بعد ما سمعتوا النشرة الإخبارية المسائية داخل الاستديو عندنا الساعة 7:31 دقيقة، نواصل بباقي بلاغاتكم. الأيلة أنا قربه ميكائيل، آدم قربه ميكائيل، محمد قربه ميكائيل، الإمام هارون ميكائيل، جبرين الصوار، إدريس إيد، آدم إبراهيم، بلاما قربه كمسلم، الحاجة أبكر زاولي، عبد الرحمن محمد زاولي، هارون محمد زاولي، الشيخ جدة علي، حباب محمد أبا، لمان بني عمر، آدم قيار، بلاما عبد الله، يا آدم إبراهيم رمضان، الجوني رماتا موسى، الجوني غلاجيما أبكر، الشيخ عبد الله إدريس، الحاج حسين سعيد، الحاج جابر آدم، بلاما أبكر هارون، أمباري إدريس، آدم الحاج قالد، بلاما حسن عمر، بلاما بويا حسن، بلاما محمد أبا ديجا، بلاما حسن جمعة، بلاما محمد عبد الله، بلاما محمد زين بشارة، بلاما عربي فضل، الدليجي آدم موسى، أبكر أبا، بلاما ميكائيل كيلو، محمد حسن، أنجني محمد، يريما أنغنوم، حسيني محمد الطيب، موسى ولا غرافي، جبرينا آدم إما، تجاني هارون عبد العزيز، بلاما ميكائيل توم، بلاما هارون سمي جدا، اللوان آدم حسيني، الهاجة أبا أزرق قصاري، يونس محمد، يونس ولد الشيخ عبد الرحمن، أبا عبد القادر بشير، جبرين بشارة، الشيخ جبرين حسن كبشي، جبرين يونس، جبرين محمد، آدم ميكائيل، محمد دوغال، بلام آدم حسن، بلام الحاج بكري، مؤلم موسى عبد الله، بلام عمر جبرين، بلام جبرين أبا، بلام مهدي عبد الله، النديف توم، بلام أحمد كشلة، بلام حسن جبرين، الحاج بابا حسن، بلام مصطفى غاجي، القوني توم يوسف، ليم الهزني بلخو، للشيف دي كانتون الفاسة، هارونا أبا علي موسى، السوبري فيها اللينيا اللامير اللوانا علي عمر، للشيف دي كانتون كدادة إبراهيم اللوانا الجد، الشيف دي كانتون أسل اللوانا كشلة أدنا، الشيف دي كانتون قوي حسن عبد الله، الشيف دي جروبي ما هنا كريسم نغار كليسم، الشيف دي كانتون مجاقو اللوان موسى آدم، الشيخ ريجيك، الشيف دي كانتون اللوان غوني، الديبيتي أبا عمر قنبو، عبد الله يا حامد، الشيخ حسن موسى، الديليجي أبا إيسا، الديبيتي شين قالة، الديليجي سيف الإسلام، مالو ما جدا، عبد السلام ما إدريس، الدليجي أحمد بشارة، الدليجي أخونا أبكر، الدليجي جدة النور، الدليجي تجاني والإيلي، الدليجي اللواني قلاجيما، بلاما جدة أخي، الدليجي عمر مصطفى، الدليجي توم موسى، بوفاتنا أبوم وأخوم وليتهم اللواني قربة ميكائيل، اللي توفى يوم الاثنين 11 شهر 5 2026، الصرخة تبقى أم باكر يوم الأربعاء 13 شهر 5 2026 في دريسا اللي في كانتون الفاس، المرحوم الله يعفى ويرحمى بالجنة. دنا أجيتها عبد الله، أجيتها علي، أجيتها بلاما أبكر، أجيتها آدم أبيسو، آدم محمد، رماتا جبرين، بلاما إيسا جبرين، الوكيل محمد جبرين، الحاج جبرين، أجيتها علي محمد جلم، بلاما حسيني محمد أحمد موسى، حسيني رمات حسنة، أجد دمان آدم، بلاما سالي هارون، بلاما محمد نور حسنة يونس، محمد ولا فيلو، مؤلم هارون حسن، أحمد أجد، محمد شدة، جبرين آدم، عبد الرحيم حسيني، آدم مطر، بلاما عبد الرحمن عمر، بلاما زيادة محمد، الشيخ حسيني آدم، لما الهزلي بلغوا لي، بلاما محمد كيسا، الشيخ عبد الرحمن عمر، بلاما زيادة محمد، الشيخ حسيني آدم، بلاما الشيخ بنية جدة، بلام رمات جدة، بلام جدة إبراهيم، الهاج إما توم، الهاج محمد أبكر، بلام عبد الله بنية، بلام جبرين آدم، الشيخ محمد عبد الله، الشيخ محمد جبرين عمر، بلام إسماعيل دونغوس، بلام فكي إما، بلام سليمان يوسف، بلام محمد هارون، الشيخ بيري هارونا، آدم عمر، محمد يحيى، عمر رسالي، بلام إدريس آدم، جبرين إما، بلاما مؤمن حسيني، آدم بركة، بلاما عمر عبد الرحمن، بلاما بلاما عمر عبد الرحمن وبلاما عمر عبد الرحمن شاني بلاما موسى عمر بلاما الهاج جبرين حسن عبد الرحم عفوا عبد الرحيم جناء محمد حسن اخي بلاما علي زكريا بلاما بركه حسيني غومبو ولا تيمي جده ولدب غجا معلم الجده علي ابكر الشيخ دونغوس معلم ابراهيم محمد ادريس ولا كواسا في جميس بلاما الشريف رمضان بلاما ابراهيم بكري خليفه الحاج بلاما محمد موسى بلاما سئيت ادم بلاما حسنا امباري معلم سئيت اخي بلاما محمد حسيني بلاما ادم جرين بلاما محمد التيم بلاما عبد الكريم حسن الحاج جبرين اسماعيل خاله ولد قال ولد الحاج السيار موسى هارون موسى هارون في مدكوس ادم ابراس في تولوس اما جبرين بلاما جده امبدي في هيلي تمبالي لبلاما محمد رمضان الحاج محمد الساير بلاما النايم جبرين جدة أحمد قدومسي الدلقي عمر ضهية بلاما عبد الرحمن محمد بلاما أواي بركة بلاما ياخوب عبد الرحمن الشيخ ياخوب أحمد الشيخ جبرين يونس بلاما بشارة السقيل محمد أفزر بلاما كفتر سمائين الشيخ جبرين أبو قاسي بلاما أبكر الصافي بلاما اللمين هسيني بلاما طوم صالح بلاما النور إبراهيم بلاما عمر محمد كوباشي بشارة بلاما محمد جبرين حسن رمات محمد علي أبيسو علي أنغوملا جبرين أنغوملا الحاج تلاف بلاما حسن عبد الخادر مؤلم دناء هسيني في مديقين لمؤلم صالح رمات الحاج عبد الرحمن أنغودة قاعدين في وادي دوم لجبرين ولا سمكة قاعدين في جوجلية رمات ولا محمود قا في كرل إدريسة عبد الكريم قا في جيليجي لبلاما عمر الدجير في جنة النعيم أبكر خالة عبد الكريم آدم قاعدين في جيليجي أبكر عبد الرحمن خالة أبكر محمد مغلم الحاج هارون عثمان بلاما علي وموسى محمد قاعدين في الأموت الشيخ أزرق في أنجوكدي لبلاما دناء في الليهان لبرما عبد الرحمن في عبد الرحمن في الكنابي للحاج جبرين الجد الحاج كريم في المقدمة أبكر سليمان في مياسيل أبكر سليمان ومياسيل في جوزة التليحة اللوان في ليجي حسنة اللوان جبرين دونغوس اللوان أحمد عبد الهادي اللوان إدريسة إبراهيم وكل الأهل نبر وداخل بوفاتنا زوجتي وبنيتي ما أمديفان جبرين اللي اتوفت يوم الثلاث بفجر والصرخة تبقى أمباكر يوم الأربعاء في هيلة السكويا أنا بلاما حسيني محمد السيدة دوكاري روجي دي ماسنغار إرمباي مباي غولمم مباي غولمم نغار أودي ديوبو جوناجي ومباي أسام فرانسيس وكل الأيلة الكبيرة الغارفين جمينا لالهزين تبلغ موت أنا ولاتي ما وأخوما جنوجي فداي كاكجيمباي علامات يوم 8 مارس 2026 في كاتي دي فترابانا دربالي البلاغ موجه لكل العائلة هنا بيه دي فترابانا غوري وهنا بيبالم وكل العائلة هنا الفي انغرنا سيما ديونواجي والعائلة الكبيرة هنا مندو وهنا سار هنا دوبا هنا نجمينا وكل البروفنس الانترمان بيجي نفس اليوم في كاتي دي في تراب هنا دربالي ولا ريكيما بكان هنا جماسنغار إرمباي في ديغو في جنب الليكولا رينيسانس بيجي يوم 10 شهر 5 2026 أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام نواصلوا من مكان التلفان وسلموا على بقى قلب مصابه
1: الله وال محمد جوخيان يقولوا ظهره جوري الأيام من بنياتهم شباي وسلمان بقلبهم الصباي الله.

الغاب السلامات الباديه البقر سرور في المدن وطاير جريان وركبنا الطيارات وركبنا البصادر حتى المهر فراج سلامات بير بلا منقار لقيت السلام يا ميدان قال لقيت الدم يا

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو الساعة 7:45 داخل آخر بلاغ. أنا شكر السادة والسيدات، أنا توب وانا أونورين وسلستين وكل الفامي إلرجي، أنا توب وانا وأنا ساكا وأنا تاجيمبي وتاجيبي سي. بشكر جزيل الشكر بموت هنا ولايتهم تشيري المات يوم 21 أبريل 2026 في نجمينا. الشكر موجه لكل الأهل، يعني الميس هنا الركيم كمان احتفلوا يوم 25 أبريل الفات في البرواس سان شارل برومي هنا فرشة. والشكر كمان موجه لكل الكاميرات ميليتان هنا الاي ان دي اير، وللرئيس هنا الشرف بريزدان دونير هنا البارتي سالي كيبزابو وكل عائلته، للبيرو اكزيكتيف ناشونال هنا الاسامبلي هنا الكوميتي بروفينسيو هنا الاي ان دي اير، والرئيس ولا فيس بريزيدان هنا الكادر بيرمانان هنا الديالوج بوليتيك السيد بايمي باداكي البير، الرئيس هنا الار ان دي لريفي السيد عزيز محمد صالح، الأمين العام هنا الـ MPS وكل الأعضاء هنا الـ CPDP والجروب برلمانتير والسيناتريس هنا الـ UNDR وكل الأعضاء وكل الديبوتي الكونسيه هنا الكونسيه بالبريزانس لا ريبوبليك وهنا البريماتير ومختلف الكوميونيتي هنا مو إلي ولا مدير الإدارة الأمة هنا كل البرسونيل هنا الفون سبيسيال للبريباراسيون هنا المشاريع هنا الانفراستركتور هنا الشات ولكل الأعضاء هنا الكونسيل أدمينستراتيف هنا سيفود وكل الفامي توبونا سلتين تقدم شكرا لجميع الأهل السادون من بعيد ومن قريب بدون انفراس. بقول الله يأجرم. الساعة 7:47 داخل الاستديو نواصل من مكان التلفان.

الجنرال دارمي شيف ديتا ماجور جنرال لي زارمي بيبلغ لكل الشباب لي جين ليسي بيكون واحد كونكور في دانتري في الليسي عن الديفانس تير سان سير ايكول في ليكول بروفينس انا اوتان لا فليش انا عام دراسي 2026-2027 في فرنسا وده كمان الملفات اللي تقدمو واحد اكستري هنا الاكت دي نيسانس ولا سيرتيفيكا دي ناسيوناليتي وواحد الفوتوكوبي انا الباسبور قريب مدتك لو كان قريب مدتك بينتهي كلها وواحد بيزي دانتيتي كذلك كان قريب مدتك بينتهي وتصول فوتوغرافي هكا والبيلتين اسكولير هنا ثلاثة تريمستر هنا الاني اللي هسا حاليا فوق ده وبيلتين هنا بريمي تريمستر كلها هنا حاليا هنا السنة دي ولا بيلتين اسكولير هنا ديزيام وترازيام تريمستر هنا الاني انكور واوتوريزاسيون هنا الباساج في الكلاس اللي تقدر تمنسيوني فوقها واخر بلتين هنا اما دراسي هنا السنتنا دي وبلتين اسكولار هنا اللانج الخارجي يعني اي لغة اللي كان انت قدرتوا درستوها كذلك هو كله تهتو وتترجمه وتهتو موافق مع الكوبي الاوريجينال هناكم ده ويمد فوق المدير هنا الاتابلي سيما ويفيريفي الاتاج هنا الديفانس واحد اتستاشن هنا درنية هنا الاتابلي سيما اسكولر اللي انت قاعد تجري فوق والبراتيك الاتي سويتا هنا اللغات كان هنا اللغة أو هنا اللغات وزايد لذلك كمان اللغة الفرنساوي واحد سيرتيفيكا ميديكال أنا الأدمينستراتيف دابتيتيت وكذلك واحد سيرتيفيكا ميديكال فورم ليبر ويقدم كمان ينتج لي الميديسين بعد ما تسوي زيارة طبية وواحد فوتوكوبي هنا الكارنيه هنا الفاكسيناسيون و زيادة على ذلك كمان يعني تزيد فوق المكاتب اللي تكمل البلايتين هنا الفصول اللي انتي الليسي اللي انتي قريت فوق يعني في الانسيما هنا السيغون ديكري وواحد اوتوريزاسيون كمان متابع معايا مع الاسكولاريتي حقق السويتا في الليسي هنا الديفان كذلك فيما يخص الارمي ديتر يقدم ينتوك المسائل انا الحكومة هنا دولة الانتي قائد فوق واحد كمان سيرتيفيكا المؤين فوق العائلة ولا كمان تقدم لك الحكومة في الدولة الانتي قائد فوق ولا مترشي القائد بسي موافق مع البريزان شارج عن القروس عن الاسكولاريتي عن الليسي عن الديفانس كذلك الانتقاء تتابي فوق وعندك كذلك واحد اوتوريزاسيون عن الانسكريبسيون في الكلاس البريباراتوار في الليكول الكبار عن التيتر عن الميليتير ويقدم لك كمان المسائل عن الحكومة ولا كمان يقدم لك الإيتا ماجور الدكلية الإيتا ماجور دي فورس دي زارمي عن الدولة الاتقاء فوق والأوتوريزاسيون عن الكونكور كذلك عن الاسم ولا سي ام جي ويديك لي كذلك يدوك لي المسائل عن السبرا واحد بيس جستيفيكاتيف كذلك يقدم لي ينتج لي المسائل هنا السبرا وفي الوقت ده كمان البريزان شارج سواء كان في الخارج الفري يعني كورس هنا الكتابة هنا الليسي اللي تمشي فوق هنا الديفانس فيما يخص هنا الارمي ديتر ده يهتو كذلك بالاسم هنا الاتابليسيما واحد سيرتيفيكا ميديكال دابتيتيت كذلك عن بنمرتا نمرتا 624 و يسي على تيليشار يقى تيليشار جابل ده كمان يعني في السيت عن الانترنت ويقدموا لك أسئلة يقدموا لك كذلك الأسئلة والملفات دي تقدمها في التروازيام بيرو عن الإيتا ماجور جنرال دي زرمي بي تروا إمغا في الكان دي فينسيت هنا
أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، خلاص الوقت تم، أنا نختم البرنامج أنا اليوم أشي، ونخلي الزميل كوموكو يبودرين هي جواسل البرنامج بكلام فرنسي. خلي أنا كمان نقول لكم نصبوا على خير، ألي ألف خير، متابعة سعيدة بباقي برامجنا. هنا الإذاعة الوطنية لجمهور تشاد.

0: هنا الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. شارك رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو عقب القمة الكبرى المنعقدة بنيروبي والتي جمعت القارة الأفريقية وفرنسا. شارك في معدبة أشاء رسمية على شرف رؤساء الدول والحكومات المشاركة فيها. مائدة العشاء أقامها الرئيس الكيني ويليام روتو بالقصر الرئاسي في العاصمة نيروبي. خالد موسى الحاج.
2: أقام رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو مأدبة عشاء بالقصر الرئاسي على شرف رؤساء الدول والحكومات والوفود المشاركة في قمة أفريقيا إلى الأمام، وذلك احتفاء بالقادة والرؤساء الضيوف المشاركين في أعمال القمة التي تحتضنها العاصمة الكينية نيروبي. وجاءت هذه المأدبة في ختام أعمال اليوم الأول من القمة وعشية اليوم الثاني، حيث سادت أجواء ودية عكست روح التضامن والتعاون والتقارب بين دول القارة في إطار السعي المشترك لتعزيز الشراكة والتكامل بين دول القارة. وقد شارك رئيس الجمهورية رأس الدولة المشير محمد إدريس ديبي إتنو في مأدبة العشاء الرسمية، يرافقه كل من وزير الشؤون الخارجية عبد الله صابر فضل ووزير المالية طاهر حامد جنين. كما حضر المأدبة عدد من القادة الأفارقة ورؤساء الحكومات وممثلي الدول الأفريقية. وبعد عزف النشيدين الوطنيين الكيني والفرنسي، ألقى الرئيس الكيني ويليام روتو كلمة أكد فيها نهاية مرحلة الصداقات والمساعدات، داعيا إلى بلورة مرحلة جديدة تقوم على الاستثمار المشترك والشراكة المتكافئة، موضحا أن أفريقيا لم تعد مشكلة تحتاج إلى حل، بل أصبحت حلا عالميا في مواجهة التحديات الدولية. وركز ويليام روتو في خطابه الذي جاء متماشيا مع شعار القمة أفريقيا إلى الأمام، ركز على أهمية التحكم في تكنولوجيات المستقبل، ومؤكدا أن الشباب الأفريقي سيكون القوة المحركة للثورة الصناعية المقبلة، لا سيما في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المالية. كما دعا إلى إصلاح جذري للنظام المالي الدولي ومؤسساته، بما يضمن للدول الأفريقية الحصول على التمويل بشروط عادلة بعيدا عن التصنيفات والمخاطر المبالغ فيها. واختتم كلمته بدعوة ضيوفه إلى رفع نخب الشراكة الجديدة والتعاون المتجدد بين أفريقيا وفرنسا. من جانبه شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كلمته على ضرورة بناء علاقات جديدة بين أفريقيا وفرنسا تقوم على الاحترام المتبادل بعيدا عن الممارسات الوصائية القديمة، ومؤكدا أن القارة الأفريقية تحتاج بالأساس إلى الاستثمارات لتعزيز سيادتها واستقلالها الاقتصادي. وشكلت المناسبة فرصة لتبادل الآراء ووجهات النظر بين القادة والوفود المشاركة في أجواء أخوية وودية عكست روح التضامن والتعاون التي تميز العلاقات الأفريقية الأفريقية. كما جسدت أيضا التطلع المشترك نحو تعزيز الشراكة والتكامل في مختلف المجالات.

0: تعزيز علاقات التعاون المشترك ودعم آليات التشاور والتنسيق لمواجهة التحديات الراهنة واستثمار الفرص المتاحة للعمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارا للقارة السمراء. من نيروبي، خالد موسى الحاج للإذاعة الوطنية.
1: نظم مجلس الشيوخ يوما إخباريا وتوعويا لصالح أعضائه، وذلك حول مكافحة مرض شلل الأطفال. اليوم الإخباري ترأسته النائب الثاني لرئيس مجلس الشيوخ ليدي بيا سمدة. حسن موسى حسين.
2: يهدف اليوم الإخباري والتوعوي لأعضاء مجلس الشيوخ إلى تعزيز الالتزام الوطني بتطعيم ودعم الجهود الرامية إلى القضاء على مرض شلل الأطفال في تشاد. شهدت المناسبة حضور عدد من المسؤولين وأعضاء مجلس الشيوخ إلى جانب ممثلي المنظمات الصحية الوطنية والدولية والشركاء الداعمين لقطاع الصحة. وقد جاءت هذه البادرة في إطار جهود المشتركة الرامية إلى حماية الأطفال من الأمراض الوبائية وتعزيز التغطية الصحية. الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة دكتورة دورولتا نجت لوم جوزيفين ممثلة لوزير الصحة العامة في رسالتها المقدمة إلى أعضاء مجلس الشيوخ قالت إن هذه البادرة عالمية لمكافحة شلل الأطفال، كما أن السلطات تبذل جهودا كبيرا في تطبيق سياسة الدولة وتعزيز الأولويات الوطنية بالتعاون مع مختلف الفاعلين في مجال الصحة العامة، مؤكدة بأن التوعية تدخل في سياسة رئيس الجمهورية في برنامجه الخماسي. لدى افتتائها لأعمال اليوم الإخباري النائبة الثانية لرئيس مجلس الشيوخ ليدي بيا سمدة قالت إن هذه الحملة جاءت في وقت مناسب بهدف المساهمة في القضاء على التلوث والحد من المشاكل البيئية، وتعتبر هذه المناسبة خطوة مهمة ولها أثر كبير، وطلبت من المشاركين الخروج بنتائج وتوصيات تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما دعت المجلس الشيوخ في توعية المواطنين بأهمية التطعيم، مؤكدة ضرورة تعزيز التعاون بين السلطات الصحية والقيادات السياسية والمجتمعية لضمان الوصول إلى اللقاحات، وأن القضاء على شلل الأطفال يتطلب تعبئة جماعية وهي مسؤولية وطنية مشتركة. هذا ودعت المشاركون إلى مواصلة الحملات التوعوية ودعم البرامج الصحية الرامية إلى القضاء النهائي على شلل الأطفال في تشاد.
1: نظمت وزارة الصحة العامة لقاء احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يوافق 12 من مايو من كل عام. المناسبة رأسها الأمين العام نائب للوزارة عبد الرحمن ميكائيل مؤمن. أطلق وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتنا أعمال الورشة التدريبية حول التقييم والقدرة على الابتكار. الورشة كانت صباح اليوم بفندق راديسون بلو. حسب الكريم محمد سعيد أبازين.
3: انطلاقة أعمال الورشة التدريبية حول تقييم القدرة على الابتكار والاستثمار في البحث العلمي في سياق السلام المستدام والحوكمة الرشيدة من أجل اقتصاد عالمي قائم على المعرفة انطلقت بالعاصمة نجمينة بحضور عدد كبير من المشاركين من كبراء القارة في المجال بجانب نظرائهم المحليين. مناسبة الافتتاح كانت حافلة بالكلمات، منها كلمة ممثلة الاتحاد الإفريقي بالبلاد ماريا خوسي سامبا التي قالت أن الورشة تستهدف المساهمة في تعزيز القدرات البشرية والمؤسسية في مجال إدارة البيانات ضمن البحث والابتكار، وذلك لإنتاج مؤشرات موحدة دوليا من خلال الاستبيانات التي لها تأثير في جميع القطاعات التنموية بما فيها الجانب الأمني والاستقرار ومكافحة البطالة، والبحث عن الحلول عن طريق البحث والابتكار والتكنولوجيا وبناء نظام وطني يعنى بالجانب الاجتماعي والاقتصادي ونوعية التعليم والتشجيع على البحث العلمي. ليتناول الحديث وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار سيتاك نامبتنا الذي هو الآخر شدد على أهمية التعليم ودوره في تعزيز الرؤية المستقبلية للبلاد، موجها خطابه للمشاركين بضرورة العمل على تلبية متطلبات المتغيرات المتسارعة على أرض الواقع بالاعتماد على البحوث العلمية والابتكار ووضع مشروع طموح مبني على استراتيجية واضحة لمنح الفرصة للبحث من خلال البنية البشرية المؤهلة لذلك. معلن افتتاح أعمال الورشة التي تستمر حتى 14 من مايو الجاري بمشاركة أكثر من 30 خبيرا في مجال البحث العلمي والابتكار التكنولوجي.
1: نظمت بعثة الاتحاد الأوروبي في تشاد احتفالا بمناسبة الذكرى 76 ليوم أوروبا والذي وافق 9 من مايو من كل عام. عبد الله هارون آدم.
4: بمناسبة الذكرى 76 ليوم أوروبا

0: احتضنا مقر إقامة سفير الاتحاد الأوروبي احتفالية خاصة نظمتها بعثة الاتحاد الأوروبي في تشاد وسط حضور دبلوماسي رفيع المستوى وبمشاركة وزيرة الدولة وزيرة المرأة والطفولة المبكرة كيتوكو غاتانغولو ممثلة للحكومة التشادية. ويعد هذا الاحتفال محطة سنوية بارزة يستحضر فيها الاتحاد الأوروبي قيم الوحدة والسلام والتضامن. بدوره سفير الاتحاد الأوروبي الجديد في تشاد أمادور سانشيز ريكو أعرب عن سعادته الكبيرة بالاحتفال لأول مرة بيوم أوروبا هنا في تشاد بعد مسيرة امتدت 30 عاما داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن الاحتفال بيوم أوروبا يحمل رمزية تاريخية كبيرة إذ ولد الاتحاد الأوروبي من رماد الحرب العالمية الثانية قبل 70 عاما على أسس السلام والتضامن والتعاون بين الشعوب، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يعمل في تشاد بروح الشراكة والتعاون، مؤكدا السفير أمادور سانشيز عن أمله في تعزيز الأمل المشترك مع الشباب التشادي خلال السنوات المقبلة.
1: انطلقت أمس بقرية بكرة فعاليات ورشة العمل لعرض النتائج وإعداد تقرير الملامح القطرية لممارسة رقابة الشركات العالمية، وجاء ذلك من قبل وزارة المالية والميزانية. عز علي علومة.
2: صياغة خطة عمل لتنفيذ الالتزامات الكاملة للتعاون الإنمائي هو الهدف الأساسي من ورشة العمل المتعلقة بعرض النتائج وإعداد تقرير الملامح القطرية وممارسة رقابة الشراكات العالمية، إلى جانب تشكيل خطة تهدف إلى توجيه وتنفيذ الالتزامات من حيث فعالية التعاون الإنمائي للعام 2021-2026 ونشر نتائج التقرير وعرض عملية دورة الرصد، وذلك لتعزيز الحوار بين الجهات الفاعلة. وعلى مدى 5 أيام يعكف المشاركون في أعمال الورشة على دراسة العديد من الموضوعات المتعلقة بكيفية عرض النتائج وصياغة التقارير. في خطابه لافتتاح أعمال الورشة، صالح محمد علي المنسق الوطني للشراكات العالمية قال إن هذه الورشة تعد خطوة أساسية في مجال الديناميكيات الجماعية نظرا لاعتبارها عملية مميزة في مجال تحسين الخبرات والإجراءات التي تمت مناقشتها. كما أكد المنسق الوطني للشراكات العالمية صالح محمد علي بأن النتائج التي يخرج بها المشاركون تسهم في اتخاذ قرارات تعمل على تطوير الرؤية الاستراتيجية للتنمية، ممتدحا جهود شركاء التنمية الفاعلين والمانحين.
1: في المجلة الاقتصادية الأسبوعية نتناول فيها اليوم الرهانات الاقتصادية للخطة الاستراتيجية لتحديث الجمارك في تشاد. أطلقت الإدارة العامة للجمارك والحقوق غير المباشرة خطة استراتيجية للتحديث للفترة 2026-2030 بهدف تحويل الإدارة الجمركية إلى أداة فعالة تخدم الاقتصاد الوطني. وقد خضعت هذه الخطة للتقييم خلال ورشة عمل انعقدت من 6 إلى 8 مايو 2026 بدعم من البنك الدولي، مع التركيز على آليات المتابعة والتقييم الصارمة واعتماد أدوات إدارية حديثة. وفي سياقها الاقتصادي تواجه تشاد باعتبارها دولة غير ساحلية تعتمد بشكل كبير على الواردات والعائدات الجمركية لتمويل ميزانيتها، تواجه تحديات عديدة من بينها التهريب وتقادم الإجراءات الإدارية وهو ما يعرقل حركة التجارة. تندرج هذه الإصلاحات ضمن ديناميكية أوسع للتحول الرقمي من خلال اعتماد نظام سيدونيا وورد وتطوير شراكات أبرزها الاتفاق الموقع مع مجلس الشاحنين التشاديين في ديسمبر 2025 لإطلاق منصة رقمية مشتركة. كما تهدف هذه الإصلاحات إلى تحسين تحصيل الإيرادات العامة وتسهيل المبادلات التجارية بما يخدم النمو الاقتصادي في ظل توجه البلاد نحو تنويع الاقتصاد في مرحلة ما بعد النفط. وتركز الخطة الاستراتيجية على عدة محاور رئيسية من بينها الرقمنة والربط البيني لتعزيز تتبع حركة السلع والحد من عمليات الغش والتهريب، إضافة إلى تعزيز الانضباط الإداري وترسيخ مبادئ المساءلة وتكوين الكوادر من أجل قيادة استراتيجية أكثر فعالية. ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطة في زيادة موارد الدولة بشكل ملحوظ عبر تعمين العائدات الجمركية التي تمثل جزءا أساسيا من الميزانية التشادية، كما تبشر المتعاملين الاقتصاديين بإجراءات أكثر بساطة ومرونة من شأنها تقليص التكاليف اللوجستية وجذب الاستثمارات إلى قطاعات حيوية مثل الزراعة والصناعة. ختام النشرة، هذه تحيات فريق العمل والتحيات في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة وليلة مريحة لكم جميعا أينما كنتم.